مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا. بوظبي أف أم.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
8: ألو،
9: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
8: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
9: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
8: دامتشي. أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
10: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
11: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
8: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
11: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
8: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
11: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
8: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد.

0: قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: غلط؟
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: بوظبي.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسك وانقالوا انت إماراتي

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: بضبي اف ام.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
3: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
4: هذا البرنامج برعاية
5: دائرة القضاء أبو ظبي.

دولة الإمارات العربية المتحدة وطن جعل من الإنسان محور التنمية، ومن الطموح منهج، ومن جودة الحياة عنوانا لمسيرة لا تتوقف. هنا لا يقاس الإنجاز بما تحقق فقط، بل بما يصنع للمستقبل. مدن أكثر ذكاء واستدامة، واقتصاد أكثر تنوعا، ومجتمع يجد في الأمن والازدهار والفرص أساسا لحياة أفضل. من هذه الرؤية ينطلق اليوم 29 من سبتمبر معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 اللي تستضيف دائرة البلديات والنقل في مركز أدنك أبوظبي، ويستمر حتى الأول من أكتوبر. هي الفعالية الأولى من نوعها على مستوى المعارض الدولية المتخصصة في التنمية الحضرية والاستثمار، ليشكل منصة رائدة لتعزيز الحوار العالمي بشأن مستقبل الحياة وتطوير المدن.

0: ستوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، احفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق السارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد: جاسم محمد، أحمد العبيد، لكوثر أحمد، علي السبت، شمس زعابي. بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل مكالماتكم، رسالكم النصية، بريدكم الإلكتروني، من موضوع، من مقترح، من ملاحظة، من رأي للشأن العام والخاص كذلك، عبر الاتصال على 600-551-2 أو الرسالة النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب إن شاء الله مستمعينا، اليوم بإذن الله عندنا لقاءين اثنين. اللقاء الأول مع الأستاذة هدى الحقاني، مدير مكتب مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة أبوظبي. 10:30 إن شاء الله بنتكلم عن منتدى أبوظبي لريادة الأعمال في دورته 10.

ما لقانا الثاني بإذن الله راح يكون مع الدكتور باسم عبد الكريم، طبيب أخصائي أمراض القلب بمستشفيات الظفرة صحة، بنتكلم بإذن الله عن اليوم العالمي للقلب. بالنسبة لي رسائلكم النصية والبريد الإلكتروني مستمعينا، الاسم، الرقم، الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم، والاتصال خذوا راحتكم أكيد طالما أنه محصور في توقيت البرنامج اللي هو من 10 لـ 11:30 صباحا. طيب، عبر البريد الإلكتروني مستمعينا من الأخ محمد، حياك الله، حبيت أطلعكم على آخر مستجدات الحالة. تواصلت معي الأخت من هيئة أبوظبي للإسكان، تمت مناقشة الموضوع إلا أن الطرح والمعطيات والمعيار المستخدم في تقييم الحالة بقيت كما هي. شرحت لها مجددا طبيعة حالتي وأسباب طلبي، ويقول أن أنا مواطن من أصحاب الهمم. وضحت لها أني أواجه حاليا تحديات مالية وصحية رغم استمراري على رأس العمل، فكيف سيكون الوضع في حال اضطررت للتقاعد وانخفض الدخل، والهدف هو دراسة الحالة وفق ظروفها الفعلية وما قد يترتب عليها مستقبلا، وليس مجرد تطبيق معيار لا يعكس طبيعتها. طيب، هي أفادتني بأنها سترفع الموضوع مجددا إلى الزملاء المختصين في الهيئة. طيب، إلا أنني فوجئت بعد ذلك بإغلاق الحالة مباشرة دون أن يتم التواصل معي مجددا أو إفادتي بنتيجة ما تم رفعه. طيب، إن شاء الله إن شاء الله يا طويل العمر بنتواصل معك أخوي محمد. طيب طيب طيب، إن شاء الله إن شاء الله نتواصل معكم الأخت زهرة إن شاء الله. نشوف نشوف بعد إذا في، طيب نشوف الأسماس. طيب، الأسماس يطول لي بأعماركم بدأ من يوم أمس من بعد انتهاء الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي عبد الله، يوجد شكوى فعالة ولم يتمرد عليها منذ تاريخ 9/9، يعني قبل 20 يوم. يتكلم عن بتاريخ 31/8 تم تقديم ملاحظة لهيئة أبوظبي للإسكان، وذلك كون أن كان لدي طلب طلب استبدال أرض بأرض أخرى من سنة 2022 لنقل أرض بجانب أراضي إخوتي الأربعة. طيب، وكنت كانوا دائما يقولون لي بأني من المستحقين وأن سوف يتم استبدال أرضي خلال انتظار 4 سنوات. تم التواصل معي لاختيار الأرض من ضمن المناطق المتوفر بها أراضي، واخترت المنطقة بحكم أنها من ضمن الخيارات، وبعدها أتى رفض. تم التواصل معهم وأفادوا بأن لا تتوفر أراضي سكنية في هذه المنطقة. نزين، بعدين نشوف في تفاصيله. كل ما كان الموضوع موجز مستمعينا، كل ما كان حتى أفضل لي أنا قراءة على الهواء، لأن التفاصيل كثيرة. طيب طيب، طلبي هذا حيث أني قدمت لهيئة الإسكان ولكن لم يتواصل معي ولم يتم توفر أي حل، علما بأن المرة الأولى تم الرد بأن المنطقة المختارة لا تتوفر بها أراضي، وتم إعلامهم بأني قمت باختيار المنطقة من ضمن الخيارات وليس من نفسي، وتم الرد على الملاحظة بأني ما اخترت المنطقة واخترت لا أرغب، علما بأني لم أختار. طيب خلاص، طيب أرجو متابعة الموضوع إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك إن شاء الله يا عبد الله، يرجى الاتصال إن شاء الله يطول لي بعمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا صالح. إن شاء الله يا صالح. طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نشوف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على ضمان ثقة بخصوص موضوعي طلب استرداد مبلغ مالي مستحق الدفع بعد استكمال استمرار في البرنامج من شهر 5. أنا طالبهم، طرشت كل أوراقي المتوافقة ومختومة ولكن تم الرفض، وبعد رحت للوزارة، وزارة الصحة، ولكن ما في رد. إن شاء الله يرجى التواصل على هذا الرقم إن شاء الله. طيب، بطاقة بركتنا
اليوم رفضت الموظفة هذا تاريخ أمس ساعة 8 بالليل. بطاقة بركتنا اليوم رفضت الموظفة في مستشفى كذا تسجيلي للدخول للطبيب بحجة أني بدون موعد في طب الأسرة. هل هذه هي مميزات البطاقة؟ شوف الله حق أنا ما أعرف عن البطاقة أمانة ولا أعرف شو مميزاتها الله حق أمانة، ولكن ما أعتقد من مميزات البطاقة، ما أعتقد يعني أنا بتوقعاتي أنا أقولها يعني من نفسي، ما أتوقع أن في بطاقة من مميزاتها أنك أنت تقدر تروح وترد أو تدخل مثلا وين ما يعني مستشفى أو غيرها من دون موعد إذا كان مثلا يتطلب موعد، يعني بطبيعة يعني شيء خلنا نقول منطقية أكثر. لا يعني وجود بطاقة معينة عندي تخولني وتأهلني أني أنا أدخل بدون مواعيد، صح ولا لا؟ في ناس في الانتظار، في ناس ماخذ مواعيد وتترية، مو حجة بصراحة يعني لأن مثلا أنا عندي بطاقة أدخل بدون موعد صراحة. يعني إذا كان الموضوع فاضي مثلا قلت لي والله العيادة فاضية ما في أحد وقالوا لي لا ما تدخل، يعني بقول ليش مثلا ما دخلوا الدكتور موجود متوفر وما في مثلا مرضى، لكن في مرضى قاعدين. بعدين هذا مرض بعيد الشر، يعني ما في تقديم وتأخير. نعم في حالات طارئة وفي حالات ممكن تكون مستعجلة، ولكن يعني في احنا في مستشفى نتكلم عن مكان صحي عن مكان طبي، لابد من موعد. اذا مش موعد بتكون في الانتظار. اذا الدنيا تبارك الله يعني مزدحم المكان، يعني ما اتوقع ان في بطاقة تخولني اني انا ادخل من بين الناس يعني بصراحة. هذه منطقية، انا قاعد اتكلم بمنطقية، ما اتكلم عن حتى شو مميزات البطاقة. ليش اقول هذا الكلام؟ لان في ختام كلامك يطول بعمرك انك انت قلت هل هذه هي مميزات البطاقة؟ فسؤالي هو الرد سؤال بسؤال، هل في بطاقة تميز إنسان إن تقول أدخل بدون موعد؟ ما في، ما يعني ما أدري كيف يعني بصراحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا حسن أرجو مساعدتي. طيب إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله حاضر، والله يحفظكم يحفظك يا طويل العمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أخواني؟ لو سمحتم ممكن تكلموني تحت الهواء؟ أكيد طال عمرك أكيد. عليكم السلام، أرجو التواصل إن شاء الله. طيب يا أبو يوسف يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نقاط الضعف كثيرة، فقد خلق الإنسان ضعيف. طيب دمعة في عين يتيم، ألم في وجه مريض، حاجة لم تقضى لمحتاج، طلب لابن لا تقدر عليه، والكثير الكثير. اللهم اقضي حوائجنا وارحم ضعفنا، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. وفاء نتصل فيك إن شاء الله يا وفاء. نشوف بعد آخر 4 مسجات قبل الفاصل. ملاحظة بشأن فصل ابني من مدرسة كذا، أتقدم بخصوص فصل ابني البالغ من العمر 10 سنوات من مدرسة كذا، بالأخص فيما يتعلق بالأستاذة فلانة. تم فصل ابني دون سابق إنذار وإبلاغي كولي أمر ودون إعطائي فرصة لمعرفة الموضوع أو مناقشتها أو محاولة حلها. أرجو منكم التحقق من الموضوع وتوضيح أسباب الفصل إن شاء الله. بنتواصل وياكم إن شاء الله. عليكم السلام، عندي ملاحظة على هيئة المعاشات، ممكن تكون فرصة، علق السيستم. طيب بكمل إن شاء الله وياكم مستمعينا. ها رجع زين الحمد لله، ممكن تكون فرصة تحسين إن شاء الله. أرجو منكم التواصل الضرورة على رقم التواصل لحل موضوع خاص وعام في نفس الوقت، مع جزيل الشكر أبو عمر. إن شاء الله يا أبو عمر. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا موظفة وطالبة جامعية. يا مهيرة انطرشة بس الثاني تقول هل وصلت رسالة؟ وصلت طال عمرك وصلت. انزين، أخوي تعرض لحادث بسيارتي الحمد لله على سلامته، لكن السيارة تكنسلت وهي بعدها مرهونة للبنك وموجودة حاليا. طيب وكل يوم يزيد علي رسوم الحجز غير المخالفات ومبلغ أضرار الممتلكات العامة، أضرار الشارع فكر رهن. طيب إن شاء الله يا طويلة العمر بنتواصل وياكم إن شاء الله، إن شاء الله يا مهيرة. طيب إحنا إن شاء الله مكملين معاكم مستمعينا، ولكن نطلع لفاصل ومن بعدها مكملين.

0: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوع، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
2: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. برعاية رئيس الدولة، انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي في أبوظبي. تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي يوم أمس نحو العاصمة أبوظبي مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور 5 عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ويحضر الحدث الاستثنائي اللي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار 50 عاما من التعاون المالي العربي معا نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملا. أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة. كذلك مستمعين، برئاسة مريم بنت محمد بن زايد، وزارة الأسرة تنظم ورشة عمل لوضع أولويات استراتيجية وطنية تستهدف أصحاب الهمم. ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ورشة عمل نظمتها وزارة الأسرة مع لجنة القطاع الاجتماعي التابعة للمجلس في أبوظبي، وبمشاركة القيادات من الجهات ذات العلاقة، لوضع التصور العام لاستراتيجية وطنية تستهدف أصحاب الهمم وبحث أولويات البرامج والمبادرات وآليات تنفيذها، ما يعزز تمكين أصحاب الهمم ودمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع والارتقاء بجودة حياتهم ودعم أسرهم وتوحيد الجهود ضمن منظومة وطنية متكاملة. شكلت الورشة منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول أولويات العمل في مجال أصحاب الهمم ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ما يدعم تطوير السياسات والخدمات وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي. ناقش المشاركون أهمية ترسيخ منظومة متكاملة للحوكمة والمتابعة وقياس النتائج وتعزيز دور البيانات في تحديد الاحتياجات ودعم صنع القرار، إلى جانب الاستثمار في الكوادر المتخصصة وتطوير البيئات والخدمات المهيئة للجميع وتعزيز الدعم المقدم للأسر ومقدمي الرعاية. قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، تنطلق رؤية دولة الإمارات تجاه أصحاب الهمم من الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم، وهي رؤية تتجاوز توفير الخدمات لتتمحور حول تمكين كل فرد من تحقيق كامل إمكاناته والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وينصب تركيزنا على بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم أصحاب الهمم عبر مختلف مراحل الحياة وتعزز جودة الحياة للأسر وتوفر مسارات مترابطة للتعلم والعمل والمشاركة المجتمعية والاستقلالية. كذلك أضافت سموها أنه من خلال العمل المشترك والالتزام الجماعي بين مختلف القطاعات نمتلك فرصة ترسيخ نموذج وطني أكثر شمولاً يعكس طموحات دولتنا وقيمها الراسخة، ويمكن أصحاب الهمم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. طيب، قبل اللقاء مستمعينا، نأخذ خبر الإمارات تدشن عقدا عالميا جديدا للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون. منذ انعقاد دورتها الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف والحوار بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون. تدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة 15 من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طيب اللقاء جاهز؟ جاهز؟ طيب. طيب مستمعين، احنا معانا هاتفيا الأستاذة هدى الحقاني مدير مكتب مجموعة أبو ظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة أبو ظبي. أهلا وسهلا أستاذة هدى.
1: هلا والله،
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسلمك، شكرا،
0: حياكم الله، يطول لي بعمرك. اليوم حديثنا إن شاء الله عن الدورة العاشرة لمنتدى أبو ظبي لريادة الأعمال المستدامة. لو نتكلم شوية بتفصيل أكثر أستاذة هدى عن هذا المنتدى.
1: نعم، شكرا على الفرصة. وطبعا في دورة العاشرة حاليا احنا بكل فخر نحتفل هذا العام بالدورة العاشرة لمنتدى أبو ظبي لريادة الأعمال المستدامة.
0: نعم.
1: وهي محطة مهمة تعكس عقد من الحوار والشراكات والعمل في مجال الاستدامة.
0: نعم، شو اللي يميز هذه النسخة عن الدورات السابقة؟
1: طبعا اللي يميز الدورة بشكل خاص هو أنها تأتي في محطة مهمة جدا وهي الذكرى العاشرة مثل ما قلت، ولذلك نحن لا ننظر إليها فقط كاحتفال بعشر سنوات وإنما كفرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: في هالعام نركز على إعادة تعريف الازدهار والنظر إلى الاستدامة من منظور أوسع يشمل الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة وتقدير رأس المال الطبيعي والاجتماعي، وكيف يمكن أن تتحول هذه المفاهيم إلى قرارات وممارسات مؤثرة.
0: نعم، شفنا يطول لي بعمرك اختيار شعار هذا العام هو إعادة تعريف الازدهار، شو سبب اختياركم لهذا الشعار؟
1: أكيد طبعا وقع الاختيار على إعادة تعريف الازدهار بناء على دراسات وعدد من الاتجاهات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم وبما يتماشى مع أجندات العالمية للتنمية المستدامة. فمفهوم الازدهار يعني اليوم الازدهار الحقيقة هو أن نخلق فيه اليوم دون نخلق اليوم قيمة دون أن نستهلك فرص الغد.
0: نعم، شفنا من خلال الخبر أستاذة هدى الاقتصاد الإيجابي، لو شوية نتكلم أكثر عن ما هو المقصود بالاقتصاد الإيجابي.
1: أكيد سؤال مهم. الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة يعني ببساطة أن يكون النمو الاقتصادي جزء من الحل وليس على حساب الطبيعة. سوري بس أنا حس في إيكو صح ولا؟
0: لا الأمور طيبة طال عمرك، الأمور طيبة. أي نعم
1: تفضل.
0: إنزين لو نتكلم كذلك عن ما أو أبرز ما سيتم التركيز عليه في دورة هذا العام.
1: مثل ما قلنا راح نركز طبعا على النقاشات اللي تدور حول إعادة تعريف الازدهار.
0: نعم.
1: وبمعنى آخر يعني كيف نستطيع أن نخلق نمو اقتصادي يحافظ على الطبيعة ويستعيدها بدل أن يكون النمو على حسابها.
0: نعم، شو دور الهيئة لتبني ممارسات أكثر استدامة اليوم؟
1: دور هيئة البيئة أبو ظبي يتجاوز حماية البيئة إلى تمكين التحول نحو ممارسات أكثر استدامة. فالهيئة تعمل من خلال وضع السياسات والتشريعات والرصد المبني على البيانات والأدلة العلمية وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية إلى جانب التوعية وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع. والأهم دور الهيئة هو خلق بيئة تمكن مختلف الجهات من تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد وحماية التنوع البيولوجي والحد من الأثار البيئية مواجهة تغير المناخ.
0: نعم، ختاما أستاذة هدى شو رسالتكم للجمهور اليوم؟
1: رسالتنا للجمهور هي أن الاستدامة ليست مسؤولية جهة واحدة وليست فقط مسؤولية الحكومات أو المؤسسات، بل هي مسؤولية كل واحد منا، وكل خطوة مهمة كانت بسيطة لها أثر عندما تتحول إلى سلوك جماعي.
0: الأستاذة هدى الحقاني مدير مكتب مجموعة أبو ظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة أبو ظبي، شكرا جزيلا لك أستاذة.
1: شكرا، جزاكم الله خير.
0: وياكم يا رب، الله يحفظكم.
2: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

مستمعينا دقائق إن شاء الله عن لقائنا الثاني مع الدكتور باسم عبد الكريم، طبيب أخصائي بأمراض القلب بمستشفيات الظفر الصحة. لنتكلم إن شاء الله عن اليوم العالمي للقلب. الله يعافينا ويعافيكم من كل مرض يا رب العالمين. طيب نشوف إذا في رسائل مستجدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي طلب رقم كذا إن شاء الله، أرجو التواصل بزايد إن شاء الله يا بزايد. إنزين بحضور أو نشوف هذا الخبر مستمعينا، هزاع بن زايد يستقبل وفدا من دائرة الثقافة والسياحة ويطلع على خطط تعزيز المنظومة السياحية والثقافية في مدينة العين. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في مدينة العين وفدا من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي برئاسة معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة. اطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في العين والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية اللي تتمتع بها العين، يسهم في تعزيز جاذبيتها على مدار العام من خلال الارتقاء بمنظومة الضيافة وتنويع التجارب المرتبطة بالطبيعة والترفيه والعافية والمغامرات ضمن رؤية تنموية متكاملة ترسخ مكانة المنطقة وجهة جاذبة للعيش والزيارة. كذلك استعرض سموه خطط صون الأصول الثقافية والتراثية وسبل إعادة تفعيلها بما يحافظ على هويتها وقيمتها التاريخية ويعزز دورها في خدمة المجتمع. وكذلك بحث اللقاء فرص توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي ما يدعم نموه ويسهم في تنويع النشاط الاقتصادي في مدينة العين. طيب عدنا يطول لي بأعماركم، أبوظبي للغة العربية ينظم برنامج لتحويل النصوص الأدبية والتراثية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية. ينظم مركز أبوظبي للغة العربية برنامج مكثف مخصص للمواهب الإماراتية، يتضمن ورش عمل متخصصة في تحويل النصوص الأدبية واقتباس التراث السردي لتطويرها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 من ديسمبر المقبل بإذن الله في العاصمة أبوظبي. علما بأن باب تلقي طلبات الاشتراك كان قد فتح مطلع شهر سبتمبر الجاري، يهدف البرنامج في نسخته الأولى إلى الارتقاء بالمشاريع المشاركة نحو مراحل تطوير متقدمة تتوج بإعداد خطة عمل مكتوبة وملف مشروع متكامل، فضلا عن إكساب المشتركين مهارات بناء المشاريع الفنية المنسجمة مع السياق الثقافي المحلي، مع التركيز على تحويل النصوص إلى مسلسلات وأفلام تستمد ركيزتها الأساسية من التراث. تتوزع ورش العمل على ثلاث محاور رئيسة، يشمل الأول التراث السردي الإماراتي والخليجي ما يتضمن من أدب شعبي وشعر نبطي وحكايات البحر والغوص وأدب الملاحة. طيب عدنا يطول لي بأعماركم، التربية والتعليم التوازن بين وقت الشاشة والأنشطة الحضورية بالمدارس. دعت وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية إلى تحقيق التوازن بين وقت استخدام الطلبة للشاشات والأنشطة العملية والحضورية ضمن مجموعة من الإرشادات اللي تنظم توظيف الأدوات والمصادر الرقمية في العملية التعليمية وتربط استخدامها بأهداف الدروس ونواتج التعلم بدلا من التعامل معها كغاية تعليمية بحد ذاتها. وجهت الوزارة بالتدرج في إدخال الأدوات والمصادر الرقمية إلى البيئة الصفية من خلال البدء باستخدام أداة إلى أداتين خلال الفصل الدراسي، ما يتيح للمعلمين والطلبة توظيفها بفاعلية وقياس أثرها على التعلم. أكدت الوزارة أهمية موائمة استخدام الأدوات والمصادر التعليمية مع أهداف الدروس ونواتج التعلم والخطط الدراسية الموضوعة، إلى جانب تحديد مسؤوليات واضحة للطلبة أثناء الاستخدام والاستفادة من التغذية الراجعة في التحسين المستمر للممارسات التعليمية.

0: هاتفيا مستمعينا معانا الدكتور باسم عبد الكريم، طبيب اخصائي امراض القلب بمستشفيات الظفرة الصحة. اهلا وسهلا دكتور.
1: حياك الله. اهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد. يطول لي بعمرك، اليوم حديثنا باذن الله عن اليوم العالمي للقلب، والعالم اليوم يحتفل بهذا اليوم، اليوم العالمي للقلب. أهمية هذه المناسبة ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بصحة القلب.
1: الحقيقة هي المناسبة مهمة لتذكير الناس بأن الوقاية هي مسؤولية جماعية تبدأ من الشخص نفسه، وعليه الانتباه دائما على الصحة القلبية. الصحة القلبية بالفعل تبدأ من الوقاية الشخصية.
0: نعم، رغم التقدم الكبير في الرعاية الصحية، لا تزال أمراض القلب من أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم. شو أبرز الأسباب لهذا الموضوع أستاذي؟
1: حقيقة السبب ذلك أن أمراض القلب يعني تتأسس أساسا من وجود أمراض تانية مثل السكر والضغط والشحوم، اللي هي بحد ذاتها واسعة الانتشار وموجودة عالميا.
0: نعم، لو نتكلم كذلك عن أكثر المفاهيم أو المعتقدات الخاطئة المتعلقة بصحة القلب اللي تواجهونها بين أفراد المجتمع اليوم.
1: والله لا يخلو الأمر من وجود بعض الأفكار المسبقة عند عموم الناس بأن أمراض القلب لا تحدث إلا عند الكبار السن مثلا، وهي معلومة خاطئة. ممكن يبدأ المرض القلبي أساسا بأعمار الطفولة، و دائما هناك ربط بين الأعراض والمرض القلبي، في حين المرض القلبي ممكن يكون صامت لفترة طويلة. فهذول أهم نقطتين يعني لازم نأكد عليهم.
0: نعم، كيف يمكن للمؤسسات الصحية والمجتمع العمل معا لنشر ثقافة الوقاية وتعزيز صحة القلب بين مختلف الفئات العمرية؟
1: الحقيقة هو تعاون مجتمعي بالأساس، تتكامل الأدوار بين الشخص نفسه الوصف المريض أو صحيح الجسم غير مريض. المؤسسات الصحية من هون عندنا بمستشفيات الظفرة من خلال الملتقيات والندوات والمؤتمرات كلها تساهم بإيصال الرسالة المطلوبة اللي لازم توصل لكل مريض. فهي عملية تثقيف صحي يقوم بها كل حدا يعمل في القطاع الصحي.
0: جميل، لو نتكلم عن أبرز التطورات والابتكارات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب وكيف تسهم في تحسين نتائج المرضى.
1: جميل، سؤال جميل جدا. الحقيقة يعني الأمراض القلبية حاليا صح انتشرت وموجودة، لكن جزء منها كان بسبب وسائل التشخيص اللي هي تطورت لتكشف معظم الأمراض القلب. بنفس الوقت صار في عنا الإجراءات العلاجية متطورة ومتقدمة مثل القسطرة القلبية وزرع الدعامات أو العلاجات الدوائية الحديثة. فالتطور بمجال التشخيص والعلاج ظهر أكثر الأمراض اللي كانت صامتة وقدم لها الفرصة لتكون معالجة أساسا.
0: نعم، في الختام دكتور، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، شو الرسالة اللي تودون توجيهها للجمهور حول أهمية الاهتمام بصحة القلب وجعلها أولوية في الحياة اليومية؟
1: الحقيقة دائما نبدأ من الرسالة أن الصحة تبدأ من الشخص نفسه ومن الوقاية. تكتمل الصحة من خلال مراجعة المشافي والمراكز الصحية. عندنا هون في المستشفى الظفرة الحمد لله في تواصل مجتمعي من خلال تثقيف الأفراد عموما. دائما رسالتنا انه لنبدا بمعرفه الضغط والسكر والشحوم والتاسيس لعادات صحيه يوميه بسيطه.
0: نعم، دكتور باسم عبد الكريم، طبيب اخصائي امراض القلب بمستشفيات الظفره صحه، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لكم، حياكم الله.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

على 3-6-3-5-4-4 الاسماس والبريد الإلكتروني على studio@dmn.ae والاتصال على 600551222. طيب مستمعين، احنا وصلنا ان شاء الله او امس وصلنا او وصلت لنا رسالة عبر البريد الإلكتروني من الأخت هبة. طيب، تقديم كلمة شكر وتقدير لأشخاص كان لهم أثر كبير في مسيرتي المهنية والصحية، وقفوا إلى جانبي خلال رحلة تحدي الإعاقة والمرض الصعب والنادر الذي مررت به. أرغب في توجيه الشكر إلى الدكتور اللواء محمد علي سنجل اللي آمن بي وبقدرتي على التغيير والوصول إلى الصورة والحياة اللي كنت أطمح إليها، وكان لدعمه وإيمانه بي أثر كبير في رحلتي الصحية. والدكتورة الاستشارية منال السيد، استشارية أمراض الروماتيزم في إمارة دبي، لما قدمتها لي من دعم ورعاية خلال رحلتي مع المرض. كما أتقدم بخالص الشكر إلى مديرتي مريم ومريم الشامسي ورئيستي المباشرة أمل الزعابي على دعمها المستمر لي في مسيرتي المهنية وإيمانهم بقدراتي ومساعدتي على تجاوز التحديات حتى أصبحت شخصا منتجا وفاعلا وقادرا على المساهمة في خدمة المجتمع. أتمنى من استوديو واحد مساعدتي في إيصال كلمة الوفاء والشكر لهؤلاء الأشخاص الذين لم يكن دعمهم مجرد موقف عابر، بل كان له أثر حقيقي في حياتي ومسيرتي. طيب، رسالتك وصلت طال عمرك، وهذا الشكر نحن وصلنا لهم من خلال استوديو واحد عبر إذاعة أبو ظبي أف أم على الهواء مباشرة، لأنهم يستحقون هذا الشكر، ولأنك أنت سعيتي فعلا في توصيل هذه الرسالة إلى مستحقيها وإلى من وقفوا معاك في خلال رحلتك العلاجية. الله يعافينا ويعافيكم يا رب من كل مرض، يستحقون. نعم، أنا أحب الناس لما أذكر الأسماء اللي وقفوا معاك أخت هبة، لأنهم يستحقون، لأنهم وقفوا معاك، لأنهم حفزوك من خلال الكلمات الإيجابية والروح العالية اللي بثوها فيك وخلوك تواجهين المرض. الله يعافينا ويعافيك يا رب العالمين بكل قوة، وخلوك تواجهين هذه التحديات بإيجابية وتفاؤل حتى تعافيتي، ولله الحمد والمنة والفضل، ورجعتي مثل ما أنت ذكرتي حتى أصبحت شخص منتج وفاعل وقادر على المساهمة في خدمة المجتمع. الناس أحيانا العلاج لا يكون فقط من خلال الأدوية اللي ناخذها وكفى، ولكن من خلال كذلك النفسية العالية، الروح العالية، الهمة العالية، الإرادة العالية اللي أنت كنت فيها، وكذلك أطباءك كانوا فيها وكانوا يبثونها كذلك فيك، بأنك أنت تستمرين بروح إيجابية عالية، وأنك أنت تواجهين التحديات والصعوبات اللي أنت كنت تواجهينها في رحلتك العلاجية، وكذلك الشكر اللي ذكرتي لي المسؤولين معاك أو عندك بالدوام بالعمل، لأنهم وقفوا معاك مثل ما أنت ذكرتي على دعمهم المستمر في مسيرتي المهنية، وآمنوا بقدراتك ومساعدتك على تجاوز التحديات. أحيانا الإنسان ممكن أنه يصل، ولكن إحنا نقول بالمحلي إيد وحدة ما تصفق، إيد وحدة ما تصفق. أنا أحتاج مساعدة الغير، أحتاج دوامي يوقف معاي، أحتاج الأطباء، مش فقط أروح لهم يعطوني أدوية وأخذها وكفى، ولكن يساعدوني في أني أنا أواجه هذه التحديات. ممكن هذا الدواء أنا قاعد أخذه ولكن أرجع البيت بروح مثلا سلبية أو كئيبة أو بسبب هذه الأمراض أو غيرها من الأشياء اللي قاعد أواجهها في حياتي، وبالتالي هذا الإحباط يؤثر ويقلل من فعالية الدواء اللي أنا قاعد أخذه، وبالتالي ممكن أني أنا ما أنال مرادي ومطلبي من أني أنا أوصل للعلاج التام بإذن الله. ولكن لما وقفوا معاك إدارتك في الدوام المتمثل في الأستاذة مريم والأستاذة أمل جزاهم الله خير، بأنهم ساعدوك على أنك أنت تكملين رحلتك العلاجية وطمنوك وساعدوك على قدر المستطاع، ومن بعدها الأطباء كذلك كانوا يؤمنون بأنك أنت بإذن الله من بعد ربنا سبحانه أنك أنت قادرة على أن تكملين رحلتك العلاجية، وصلتي ولله الحمد.
فيستحقون الشكر. وأحب أشكرك أنت أختي هبة على أنك أنت سعيتي في إيصال رسالة الشكر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لما الواحد يشوف فعل طيب ولما الواحد يشوف أن في أحد عمل لي عمل خير قولا أو فعلا لابد أني أنا أسعى لرده ولو كانت كلمة شكر. ولو كانت كلمة شكر يعني دائما نسعى إلى خلنا نقول نشر هذه العادة الطيبة، الطبع الجميل، الصفة الطيبة، اللي هو أني أنا أوصل رسالة شكر، اللي هو أني أنا أسعى مثلا صار لي عمل طيب أو مثلا فلان ساعدني أو أو أو أو أحاول قدر المستطاع أني أرد له هذا الجميل، أني أنا أشكره علنا، مش فقط نحن نلتفت للأمور مثلا الملاحظات السلبية، ليش مثلا الجهة الفلانية ما سوت لي أو ليش مثلا فلان رحت له ما ساعدني أو أو أو بالسلب، لا خلني أذكر الإيجابي بعد، فلان وقف معي، فلان كان يقدر مثلا يقول لي مثلا نشوف لك إن شاء الله خير بعد سنة، ولكن سعى إلى أن الطبيب هذا كان يقدر يقول والله هذا دواك وأنا ما هذا الله يعافيك يا رب وخلاص. ولكن اليوم دور الطبيب هو دور إنساني قبل أن يكون دور مهني. أنت اليوم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت اليوم هذا المريض يدخل عليك ما تعرف، أنت كذلك إنسان عندك أمورك وعندك حياتك وعندك أشياءك وعندك يعني البيت والعمل و ولكن اليوم أنت عملك إنساني أكثر مما هو عمل مهني تستلم عليه راتب وصلى الله وبارك. هذا المريض يدخل عليك إذا ابتسمت له وقلت له كلمتين حلوات وعطيت الدواء الطيب اللي يناسبه إن شاء الله ويسعى إن شاء الله في إتمام علاجه، ها هذا الرجل يطلع من عندك يدعي لك بكلمة طيبة بكلمة خير. إنما الإنسان أثر وإنما الإنسان يعني كلمة طيبة وذكر طيب، فلما يطلع من عندك والله ما يتكلم عنك إلا بخير وما يقول لهذا الطبيب اللي يبتسم لي ويساعدني ويعطيني كلمات تحفيزية وفوق هذا يعطيني العلاج الطيب. فأنت دورك اليوم إنساني أكثر مما هو عمل مهني. فإزاهم الله خير وإزاك الله خير أختي هبة، وكذلك إزا الله خير كل من يسهم ويساعد في عمل طيب سواء داخل الدولة برا الدولة في بيته بينه وبين نفسه. ابدأ من نفسك يطول لي بعمرك قبل أي أحد آخر. أصلح نفسك وحب نفسك عشان تحب الغير. ما راح تحب الناس ولا راح تحب الخير طالما أنك أنت مبحب نفسك. سبحان الله الروح الطيبة هذه تنعكس على الشخصية، تنعكس على الأفعال، على الأقوال، على التفكير الطيب طالما

دانا نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة نهائي بطولة العالم للراليات الصحراوية، حيث يقام رالي أبوظبي الصحراوي بنسخة 35 خلال الفترة من 22 إلى 27 من نوفمبر 2026، وينطلق الرالي ويختتم في مدينة العين لأول مرة في تاريخه. تستقطب النسخة 35 اللي تنظمها منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي نخبة من المتسابقين العالميين المشاركين في منافسات الراليات الصحراوية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية لخوض الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية. يربط مسار الحدث مدينة العين في شرق الإمارة بمنطقة الظفرة في غربها، فيما تصبح مدينة زايد المركز التشغيلي الرئيس للرالي ومقر لمنطقة الفرق والمشاركين الدوليين على مدى أسبوع المنافسات. يأتي هذا التوسع في مسار الرالي امتدادا للزيارة الأولى للحدث إلى مدينة العين عام 2025، واللي تحققت بدعم متواصل من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي. بحضور نهيان بن مبارك، العين تستضيف ملتقى أندية التسامح والهوية الوطنية لترسيخ قيم التعايش. تنطلق اليوم الثلاثاء بمقر كليات التقنية العليا في مدينة العين فعاليات الملتقى السنوي لأندية التسامح وأندية الهوية الوطنية بالجامعات الإماراتية، وذلك بحضور ومشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إلى جانب رؤساء ومديري الجامعات والكليات المشاركة. ينظم الملتقى كل من وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالعين بمشاركة طلابية واسعة تمثل أكثر من 41 نادي للتسامح و14 نادي للهوية الوطنية ينتمون ل 43 جامعة وكلية إماراتية. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن الملتقى يمثل منصة وطنية رائدة وتنافسية تهدف إلى بناء جيل واعد ومتمكن يعتز بهويته وجذوره التاريخية الأصيلة ويتسلح بقيم التسامح والتعايش الإنساني والانفتاح الواعي على العالم. قال معالي أن أندية التسامح وأندية الهوية الوطنية المنتشرة في جامعات وكليات الدولة كافة بمكانة مشاعل فكرية ومختبرات حقيقية تقود طاقات الشباب وصيحاتهم الإبداعية نحو الابتكار والتميز مع الحفاظ الكامل على موروثنا الثقافي والاجتماعي العريق. ونحن في وزارة التسامح والتعايش وفي صندوق الوطن نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما يقدم أبنائنا الطلبة من مشاريع ومبادرات نوعية تعكس وعيهم العميق بمسؤوليتهم المجتمعية اتجاه وطنهم ودورهم المحوري في نشر رسالة السلام والمحبة من الإمارات إلى العالم أجمع. نذكركم مستمعينا قبل الفاصل 6551222 الرسالة النصية 3544 البريد الإلكتروني studio@admn.ae.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
1: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
0: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: معنا أخونا أحمد، حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بك طال عمرك.
1: صباح الخير.
0: النور والسرور، يا مرحبا.
1: أصبح عليك وأصبح على المستمعين الكرام، وأصبح طال عمرك على الجنود المجهولين اللي خلف الكواليس.
0: الله يحفظك يا رب العالمين.
1: الله يطول عمرك.
0: آمر طال عمرك، تفضل.
1: ما يأمر عليك ظالم. عندي شكر أول شيء، والشكر لله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه، نعم.
1: شكر وتقدير من القلب صراحة لهيئة الصحة في أبوظبي.
0: نعم.
1: يعني ككل يعني في شغلة الحمد لله رب العالمين، مو مقصرين. بس أخص بعد شكر لعيادة عود التوبة في العين.
0: نعم.
1: أنا سويت فحوصات عندهم رجال، كنت ما يعني أعاني من سكر شوية، وعندي في الكلى عندي مشكلة بعد، وما كنت أعرف. سبحان الله سوي لي فحوصات شاملة وطلع عندي هالشيء. سبحان الله ما قدرت أروح أراجع أشوف شو المشكلة اللي عندي. فسويت تليفون، سبحان الله قال لي ريال سويت تليفون قالوا لي بناخذ لك موعد الساعة 10 بيكون الدكتور معاك.
0: نعم.
1: استغربت، قلت كيف يكون مع الدكتور؟
0: نعم.
1: يعني أصير هناك ولا كيف؟ لا لا لا، خليك في البيت وإن شاء الله الدكتور بيكون عندك.
0: نعم.
1: كيف؟ المهم سووا لي تليفون قالوا لي خليك معي هذا الاونلاين.
0: نعم.
1: قلت لهم لا والله الدكتور عندي في بيتي.
0: اونلاين يعني اونلاين.
1: اونلاين سبحان الله. انا استغربت، انا اول مره صراحه.
0: نعم.
1: يعني ما شاء الله تطور وال
0: الحمد لله،
1: والشيء الحمد لله رب العالمين في دولتنا، يعني دولتنا المبروكه صراحه.
0: الحمد لله.
1: انا يعني افتخر سبحان الله.
0: طبعا طبعا يحق لك طال عمرك.
1: اي والله العظيم اشوف الشيء هذا اني افتخر سبحان الله. حتى الدكتور حتى الدواء قالوا لي بنوصله لك.
0: بعد استغربت،
1: قلت بنوصله لك سبحان الله. قلت يعني شوف انا في في في في نعمه.
0: نعم الحمد لله صحيح. نعم دائما يا رب.
1: حمد وشكر النعمه هذه.
0: طبعا طبعا.
1: ودوم هذه البلاد طول عمرك بقياده سيدي ووالدي وابي وتاج راسي الشيخ محمد بن زايد
0: واخوانه. نعم.
1: كلهم، وما في قصور في جميع الإمارات كلها.
0: نعم.
1: هم قصرين مع مواطنيهم، مع مقيمينهم، مع كل إنسان.
0: كلنا على دولة واحدة طال عمرك. كلنا دولة واحدة. نعم
1: نعم كلنا دولة واحدة.
0: نعم.
1: هم قصرين في في في في في الجميع.
0: نعم الحمد لله.
1: هذه يعني أنا أشكر، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله
0: سبحانه. نعم.
1: فمستغرب سبحان الله، وإنسان دوم يباله بس الشيء يباله حمد وشكر، وإنسان يكون قنوع.
0: صحيح. نعم
1: نعم يحافظ على على
0: على, على هذه البلاد. النعم نعم
1: نعم سمعت البلاد هذه
0: طبعا طبعا هذه دائما نحن يطول لي بعمرك نقولها نحن اليوم. نعم. يمكن نحن يطول لي بعمرك اخوي احمد. نقول في السفر، في السفر اتذكر كلمه صاحب السمو رئيس الدوله ربي يحفظه الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، لما قال بيقولون هذا الاماراتي سوى والاماراتي قال. كذلك ترى الامر سيان داخل الدوله. ليش؟ لان اليوم عدد السياح تبارك الله بالملايين في دولة الإمارات. فاليوم ممكن المقيم تعايش معاك وشافك وعرفك وتعايش مع كثير من مواطنين الدولة، ولكن اليوم السايح تراه يركز عليك من هو في المطار، من ينزل مطار زايد ولا مطار دبي ولا من مطارات الدولة، يبدأ يركز تعامل الإماراتيين كيف، يبتسمون ما يبتسمون، يساعدون ما يساعدون، يقدمون خدماتهم ولا ما يقدمون، غيرها من الأمور هذه اللي قاعدين يركزون عليها. مثل ما نحن حالنا حال غيرنا لما نسافر نشوف كيف تعامل مواطنين الدولة هذه اللي نحن سايرينها، بناء عليها نبني كثير من الأشياء، صح ولا لا؟ في ناس ما تسير دولة معينة ما تزورها مرة ثانية تقول ناسها ما تبتسم لي خلاص، صح ولا لا؟ فاليوم نحن يطول لي بعمرك مثل ما أنت ذكرت جزاك الله خير، نحافظ على سمعة هذه الدولة ولله الحمد والمنة والفضل، سمعة دولتنا ولله الحمد سباق.

0: بالخير ولله الحمد. فاليوم نحن دورنا كمواطنين دولة الإمارات والمقيمين كذلك من شعب دولة الإمارات أن نحن دائما نحط أمام عيننا دولتنا الحبيبة، وأن نحن ما نفعل ولا نقول إلا الخير ولا الطيب من الكلام، حتى دائما تكون دولة الإمارات في المراكز الأولى بإذن الله سبحانه.
1: نعم سباقة، أنا بقطع كلام
0: آمر طال عمرك.
1: صديق أجنبي،
0: نعم،
1: هو من بلاد أوروبية،
0: نعم،
1: فيقول لي والله أسير، يعني يقول لي أنا أسير يعني بلدي،
0: نعم،
1: أجلس أنا وعيالي أسبوع،
0: نعم،
1: الأسبوع الثاني أنا فيني شيء، فيني
0: لازم يرد،
1: أنا ما أريد أرجع.
0: شوف سبحان الله، نعم،
1: هاي بلادي يقول.
0: سبحان الله، سبحان الله.
1: صح أنا هناك أنا تربيت وعشت هناك مع أهلي، لكن سبحان الله أحس إن الإمارات بلادي.
0: سبحان الله. سبحان الله.
1: بس ما يقول لك على إخواننا، يقولوا أن إذا شربت من النهر هذا لازم ترجع لها
0: ثاني، صحيح.
1: الإمارات سبحان الله من تشم هواها لازم انك ترجع لها مره ثانيه، مو بالله تشرب معها.
0: نعم نعم،
1: لان ليش طول عمرك؟ الناس هذه الطيبين،
0: نعم،
1: والناس ان كانوا مواطنين ولا مقيمين ولا وافدين، اليوم كلنا الحمد لله رب العالمين يعني ننحسب ان كلنا يعني اماراتيين،
0: نعم،
1: وكلنا طول عمرك نفتخر،
0: نعم،
1: وكل اماراتي ولا كل مقيم يفتخر، حتى المقيم يقول لك والله انا اماراتي،
0: نعم،
1: سبحان الله. يعني من شو من حب الناس، من حب الناس لهالبلد، لهاسم شعبها، لحكامها، يا اخي يكون الطيب والاحترام والعز والفخر والامان، اهم شيء عندهم الامن والامان.
0: الحمد لله، هذه يعني الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يا اخوي احمد، يعني الامن والامان، ترى ما في حياه اذا ما في امن وامان. الله يديم علينا الامن والامان يا رب العالمين.
1: امين يا رب العالمين.
0: جزاك الله خير اخوي احمد،
1: طول عمرك، سمحوا لي اني طولت،
0: ما شيء طال عمرك. جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب، جزاك الله خير على كلامك الطيب، الله يحفظك يا رب. طيب يعني جزاهم الله خير كذلك هيئه الصحه، هذه الخدمات معروفه ويعني صار لها فترة موجودة ولله الحمد والمنه والفضل على أرض الواقع، مثل الموعد الطبيب أونلاين، مو بلازم تسير له، أدويتك توصل كذلك للبيت، الخدمة المنزلية ولله الحمد والمنه والفضل. يعني نحن ولله الحمد في دولة الإمارات الحمد لله الواحد يقولها يعني، وما بنعمة ربك فحدث، الأمور الطيبة، النعم ولله الحمد، والمميزات والخدمات المقدمة اللي نحن سابقين فيها كثير من الدول، إذا مش سابقين فيها العالم أجمع، اعتدناها، ولأن اعتدناها هو يقولها أنا أحسها عادية. ليش أحسها عادية؟ لأن اعتدناها، فبالتالي تشوف إنه شيء يعني أصبح أمر عادي، رغم أنك لما تسافر ولما تسير برا من يعني من توصل، من تظهر من حدود دولتك وتدخل حدود الدولة الأخرى، تشوف النعمة اللي أنت كنت عايش فيها، وتعرف وتقدر حق القدر لدولتك الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة من خدمات مقدمة. والله العظيم أني رجعت يوم الأحد أنا في مطار زايد، أقول الله الله الله، الحمد لله على هذه النعم سبحانه وتعالى. التفاصيل، التركيز على التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة موجودة ولله الحمد، وتشوفها عيانا، لا أحمد يحتاج أنه يتكلم حتى يبين ولا غيره من الناس، واضحة جلية أمام عين الناس. فلله الحمد والمنة والفضل على هذه النعم لربنا سبحانه أنعمها علينا ولله الحمد، الله يديمها يا رب العالمين، وتدوم من خلال الشكر، تدوم من خلال أنك أنت تحافظ على هذه النعم. لما نتكلم على هذه النعم أن نحن ولله الحمد نحمد ربنا سبحانه، نظل دائما متواضعين خاضعين للرب سبحانه، ونأمل من الرب سبحانه أن يزيدنا من نعيمه، أن نحافظ على هذه النعم من خلال أن نحن نقدر هذه النعمة اللي ربنا سبحانه أجزانا إياها، شو ما كانت هذه النعمة، شو ما كانت هذه العطية اللي ربنا سبحانه أعطانا إياها، لابد من المحافظة عليها حتى تستمر وحتى تكون وحتى تثمر إن شاء الله، وتستمر بالمحافظة عليها بشكر ربنا سبحانه، بأن نحن نعرف قدر النعمة اللي ربنا سبحانه ونلتفت إليها دائما وأبدا، ولا نعطيها ظهورنا، بإذن الله ربنا سبحانه بيزيدنا منها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن ولله الحمد والمنة والفضل على هذه النعيم اللي أعطانا إياها ونعمها بها علينا، نشكره سبحانه قولا وفعلا، قولا بأن نحن دائما نذكر ونشكر ربنا سبحانه، فعلا أن نحن نحافظ على هذه النعم اللي أعطيني إياها. الله الحمد والمنة والفضل. نطلع لفاصل مستمعين وراجعين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

في آخر دقيقة من عمر برنامجنا لليوم مستمعين نذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1222 الرسالة النصية 3544 البريد الإلكتروني على studio@admn.ae الرسالة النصية مستمعين والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم الموضوع بإيجاز الاسم ورقم التليفون وإن شاء الله بنتواصل معاكم في وقت لاحق. أما بالنسبة للاتصال الهاتفي فهو محصور في توقيت البرنامج من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بإذن الله من الأثنين للخميس. نعم مثل ما ذكرت على عجالة مستمعين ناخذ الرسالة المستجدة اللي وصلت لنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خذناه بخصوص أصحاب الهمم إن شاء الله يطول بعمرك. عليكم السلام يرجى التواصل إن شاء الله. إذاعة طيبة جزاكم الله خير. عندي إعفاء متقاعد من نظام درب السيارة اللي عليها إعفاء تم شطبها. تواصلت مع درب حيث أنهم يغيرون الإعفاء من السيارة المشطوبة إلى سيارتي الثانية. قالوا النظام عندنا من بعد 3 شهور. طيب بنشوف إن شاء الله يطول بعمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم أوكي راجية منكم تكرم بهم النظر في موضوع مساعدتي حيث أنني أرملة ومن ذوي الدخل المحدود وأقيم حاليا في منزل ورثة. إن شاء الله بنتواصل معكم يا عائشة. طيب احنا وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا. كل الشكر لكم على تواصلكم استماعكم مشاركاتكم الطيبة في برنامج استوديو واحد. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. تحيات شمس زعابي كوثر أحمد علي سبت أحمد العبيد لجاسم محمد. نلقاكم على خير في أمان الله.

من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير

أنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار وشركة توجيتز اي اي إبرام شراكة استراتيجية ستؤسس بموجبها مقرا لها في أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وإتاحة قدراتها في مجالي الاستدلال والبحث لتلبية الطلب الإقليمي ودعم المطورين العاملين على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. حققت الدار مبيعات تجاوزت قيمتها 5 مليارات درهم عقب إطلاق مشروعي تلاي وياس ريفا ريزيرف، وذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 اليوم في أبوظبي. استقر الذهب اليوم قرب أدنى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع، إذ لم يشهد سعره في المعاملات الفورية تغييراً يذكر، مسجلاً 4,124.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:40 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. الخبر الأخير، حافظ الدولار على تداوله قرب أعلى مستوى

مستوياته في شهرين مدعوما بتقلبات أسعار النفط والارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 101 نقطة وعشرية نقطة، مسجلا ارتفاعا طفيفا ومتجها لتحقيق مكاسب بنحو 1.18% خلال شهر سبتمبر. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

يا بعدهم يا سراج.

0: ماشي معنا.
1: ويبعدهم
0: طبعا
1: كلهم
0: عطني

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: الله أحسنتم.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس رسالة إلى زايد، رسالة إلى معلمي وقائدي وملهمي عبر 4 عقود من حياتي، رسالة إلى أبي وأبي الإماراتيين، أبي القادة والرؤساء وأبي الأيتام والفقراء. زايد بن سلطان آل نهيان الذي زاد على حياته حياة الملايين وبقي بحكمته وحنكته معنا من الخالدين. وأضاف سموه رسالتي لك يا أبي زايد لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. يتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. الخبر الأخير، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم.

المتحدة، فقد التقى سموه كلا على حدة وزراء خارجية اليونان وسنغافورة وترينيداد وتوباغو وسريلانكا، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: ما تأجلها؟ تم، بتاخذين اللبس اللي في خاطرك أكيد، والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع، خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي. على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.

0: وللمسة حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.
2: وفي جميع هذه الملفات تتجدد أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، ومع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، فإننا نتطلع لأن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات.
1: قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء يوم أمس في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب. وذكر مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن تركز أي محادثات مقبلة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. يأتي ذلك ردا على تقرير لموقع إكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من جانب طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال 5 الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي أخلي سبيلهم بكفالة، فيما تستمر التحقيقات لكشف ضلوع محتمل لدولة أجنبية في مخطط يعتقد أنه كان يرمي إلى تنفيذ تفجير. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي ويبحث معه مسارات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية. محمد بن راشد يكتب: رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية. ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياتي فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيدا من التقدم. وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء وأبا للأيتام والفقراء. وقال سموه في الرسالة: رسالة إلى زايد، رسالة إلى معلمي وقائدي وملهمي عبر 4 عقود من حياتي، رسالة إلى أبي وأبي الإماراتيين، أبي القادة والرؤساء وأبي الأيتام والفقراء، زايد بن سلطان آل نهيان الذي زاد على حياته حياة الملايين وبقي بحكمته وحنكته معنا من الخالدين. رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. يتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم حفل جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في دورتها 6، وذلك في مسرح معهد الشارقة للتراث. استهل الحفل بعرض لفن الآهال قدمته فرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث. شاهد الحضور بعدها عرضا مرئيا سلط الضوء على مسيرة ورسالة وأهداف جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي. كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام الحفل بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في حقولها المتنوعة، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم والرعاة والشركاء والداعمين واللجنة العلمية. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
4: أكدت دولة الإمارات في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.
5: وفي جميع هذه الملفات تتجدد أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، ومع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة فإننا نتطلع لأن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات.
4: قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء يوم أمس في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب. وذكر مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن تركز أي محادثات مقبلة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. يأتي ذلك ردا على تقرير لموقع إكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من جانب طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال 5 الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي أخلي سبيلهم بكفالة فيما تستمر التحقيقات لكشف ضلوع محتمل لدولة أجنبية في مخطط يعتقد أنه كان يرمي إلى تنفيذ تفجير.
2: التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. فقد التقى سموه معالي جورجوس جرابيتيريس وزير خارجية جمهورية اليونان ومعالي دكتور فيفان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة ومعالي شون شوبرز وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو ومعالي فيجي تاهيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والازدهار. كما تناولت اللقاءات مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نختم بهذا الخبر، فقد بدأت قطارات الاتحاد التشغيل التجريبي لقطار الركاب استعدادا للإطلاق الرسمي لخدمة قطارات الركاب غدا 30 سبتمبر 2026، وذلك ضمن جهود تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة النقل وتوفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومتكاملة بين مختلف إمارات الدولة. ينطلق المسار التجريبي من محطة أبوظبي وصولاً إلى محطة مدينة محمد بن زايد ثم إلى محطة ليلايس في دبي، بما يعزز الربط بين إمارات الدولة ويدعم انسيابية حركة الركاب بين أبوظبي ودبي. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي ويبحث معه مسارات التعاون والقضايا.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس رسالة إلى زايد، رسالة إلى معلمي وقائدي وملهمي عبر 4 عقود من حياتي، رسالة إلى أبي وأبي الإماراتيين أبي القادة والرؤساء وأبي الأيتام والفقراء. زايد بن سلطان آل نهيان الذي زاد على حياته حياة الملايين وبقي بحكمته وحنكته معنا من الخالدين. وأضاف سموه رسالتي لك يا أبي زايد لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. يتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. الخبر الأخير، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى سموه كلا على حدة وزراء خارجية اليونان وسنغافورة وترينيداد وتوباغو وسريلانكا، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

يا عجيد الهين وطروشه لين شتك الزين عن حالي يقل له الشاعر ركب بوشه ويحديب الركب يمالي صاح طير عمان في عشوشه راح بي العين غنالي مروحة ابني في وسط حوشه في نعيم وبارد اظلالي. أبيات للشاعر الإماراتي محمد المطروشي تصف إنه خروج رشاب إلى المقيط وراعيهن يوم يحدي عظهورن اللي هو الجمال والقافية قابضة العادي وتسير. صور إن الشاعر في قصيدته هذه مشهد متكامل لهذه الرحلة المليئة بالتعاون والمحفوفة بالحب والاحترام، وهي رحلة فريج.

كامل، حريم وريايين ويهال ومونة بيت ورشابة مرفعة من كل ما تحب وتشتهي، وطريق يدله الجميع، لكن كل قوم على ما قالوا عقيد، والكل رحلة أمير، وهو اللي يتقدم جماعته وربعه ولا يضيع الركب، لأن توقيتهم مرتبط بطلوع الثريا. الأوليين كيف كانت حياتهم؟ ما كان عندهم لا أبواب تعزل الحرارة ولا أجهزة تكييف، لكنهم كانوا أهل خبرة وأهل فراسة، والظروف حدتهم على التصرف بأقل الإمكانيات الموجودة، حكم طبعاً معرفتهم بالأماكن الرطبة، وين تخف الرطوبة، وين المورد العذب اللي يوردون منه، ومتى أيضاً تبشر النخل بور رطبها، وعقب ما تزيد الرطوبة في الساحل ويختلف عليهم الجو، خذوا عمارهم وظهروا من الساحل والمدن إلى الواحات والمساتين في رحلة موسمية جميلة كانوا يسمونها المقيض. والقيض عند أهل الإمارات مش مجرد اسم للصيف، لا، هو موسم له علامات وله دلالات يعرفونه يوم يبدأ الحر، أو أول ما يدخل الحر وتبدأ ترتفع درجات الحرارة، وأيضا في نفس الوقت ترتفع الرطوبة، لذا كانوا يجون عند الحسيب عشان يحسبون وقت حضرتهم للواحات حساب دقيق. ومثل ما قالوا الأوليين، الثريا تغيب على غدير وتظهر على جفير، فغيابها ما يكون حر، يكون الجو مناسب، وتطلع مرة ثانية بعد 40 يوم. تبدأ رحلتهم بعد 20 يوم من غيوب الثريا، وتأخذ الرحلة من 8 إلى 10 أيام إذا بيحضرون العين، أما إذا كانوا بيحضرون ليوة تقريبا يأخذوا لهم 3 أيام 4 أيام حولهن، ويوم يوصلون تكون خلهم بشرة بالخير كله. وهذه هي فترة مقيضهم اللي تأخذ تقريبا 4 شهور، ممتدة من شهر 5 إلى شهر 8. وكانوا يقولون نقيض أو نحضر، ومن هني يتسمية أهل الساحل القادمين إلى الواحات اللي هم الحضار. وفي كتابها رحلة المقيض في التراث الثقافي الإماراتي تصف لنا الدكتور موزة بن خادم المنصوري المقيض بوصف رحلة صيفية سنوية تنقل سكان السواحل عبر الصحراء إلى الوديان والواحات، وتربط بين البيئات الإماراتية المختلفة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. وهذه بتكون قصة حلقتنا لليوم.

رحلة المقيض ما كانت نزهة عابرة ولا طرشة يومين، كانت إقامة تمتد لشهور في أغلب الأوقات، وتبدأ من اللحظة اللي ينوون فيها الرحيل. ليش؟ لأن الحرارة بروحها ما كانت هي المشكلة الوحيدة، كانت الرطوبة تهلككم يوم تدخل في البيوت. العرب تستضيق من الرطوبة ومن اللغط هذا اللي هم من رطوبة الجو، ناهيك طبعا عن قلة الماء اللي موجود في المكان. فكان تقريبا الكل يظهر من مكان، اللي يمد الغوص واللي حضر ليوة واللي في العين، وكل واحد وين له مرد. وتحيي النفس بلذة الحياة وشراغتها، وين الفلاية تيري وين يود الزريع، أرض طيبة وبلاد ربي راضي عليها تعطيك رطب وفواكه وخير. عشان كذي غدا الصيف يقسم حياة الناس بين رحلتين، رجال يشدون أشرعة السفن إلى الهيرات وراء اللولو، وعائلات تشد الركاب إلى الداخل وراء الماء والنخلة والهواء العذي. وكان الحريم يتولى شؤون الأسرة والتحضير للانتقال. قبل الرحيل يتحول البيت إلى خلية نحل، وينشغل الجميع بتحضير الحمولة وتجهيز المؤن اللي يحتاجونها في مقيضهم. حد يحضر الطحين والسكر والحبوب القهوة البهارات، وحد ياخذ معاه السمك المملح، شيء يسمونه جسيف وشيء يسمونه المدفع ولا الرزيم، هذا من غير خلاقينهم وأدواتهم والماي اللي يكفيهم لين أول الطريق. ولأن ما يربط الحضاضير مع أهل المزارع والواحات علاقات معرفة

قيام بهذه الرحلة. يقول الشاعر عبد الله بن سليم الثلاثي: واعدوا بالعيد مشريهم ما تريوا راس الهلالي. والشري هو المسؤول عن تجهيز الابل اللي تحتاجها الرحلة، ويتقاضى على ذلك مثل ما قلنا أجر. ومهنة الشري مهنة عليها أقبال كبير في موسم القيد. والشري ما كان مجرد ناقل للبضاعة أو للناس اللي بيروحون من مكان إلى مكان، بل هو كان دليل وصاحب خبرة في الطرقات، يعرف وين الطريق السهل ويعرف وين الطريق الآمن، وين الأماكن اللي فيها ماء، وين الأماكن اللي ممكن يستريحون فيها. الطريق كله محفوظ بالأمان بقيادة هذا الشري اللي يعرف الطريق ومراحل أو محطاته اللي بيمر فيها، بالإضافة إلى اختياره للوقت المناسب لتكملة المسير، متى يوفي مكان. وأنا سوى أن الجو شوي فيه حرارة عليهم ولا تعبا مطايا، مرح المطايا هذيلا ونزل منهن الرفاع وخلاهن يرتاحن. وأيضا اللي معاه الرحلة اللي سووا تفردوا تحت عود غافة لين وي الوقت المناسب لأكمال الرحلة.

0: وكان الشري خبير يعرف البوش، أي مطية اللي بيرفعها وأي مطية تركبها الحرمة. والشري شخص مؤتمن أيضا على الأهل والمال والحلال، ولهذا كانت معرفة الشري تعد رأس مال ومعرفته كنز. ويوم يطول الطريق يرفع الكري صوته بالحداء أو السيء، يستانسون المسافرين مثلا من الحدوات اللي كانوا يحدونها، علت ولا علوها يوم الحلب دلوها رعيانها الوقافي لين هبون الصافي، وغيره من الحدوات اللي كان يسلن خاطر المسافرين هذيلا بالصوت. بعضهم يشل معاه، بعضهم حافظ قصيدة معينة يقولها ويرددونها أربعة، لين يغادي في السيرة هذه ذكريات طيبة وأشياء مشوقة، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية اللي يشوفونها هناك، بالإضافة إلى الأماكن اللي يكتشفونها في طريقهم. طبعا في كل رحلة تكون فيه مغامرات وتكون فيه ذكريات وتكون أشياء مشوقة للسفر يتذكرونها عقب ما يرجعون ويعيدون ذكرياتهم في كل رحلة.
1: وش عم طلت؟
2: أبي شريات.
1: وش عم طلت؟
2: أبي شريات.
1: نخلها بي. نخلها بي.
0: تذكر المؤلفة أن الشري كان عارف بالدروب، وأن كل فريج كان ينتقل في قافلة يقودها شري، يعني يكون خبير بمواقع الراحة والطعام والأبار. فلم يكن لأهل الإمارات مقيض واحد، وكان لكل جماعة وجهتها بحسب قرب المكان وعلاقتها بأهله والماي اللي موجود فيه. أيضا من بوظبي مثلا تقصد العائلات واحات العين ومساتين الياهلي ومحاضر ليوة والضفرة، ومن أم القيوين كانت وجهات المقيض تتجه إلى فلج المعلة والحيل والرأس، بينما يقصد أهل عجمان مصفوت ونخل مريم وليوارة، وأهل الشارجة أيضا جعلوا وجهتهم الذيد وشلبة ودبل حصن والحيرة والفلي، وأهل رأس الخيمة اتجهوا صوب شعم وغليلة وخت والحيل وروس اليبال. واللي ما يقدر على الرحلات البعيدة أو ما يروم لها كان يتخذ من الأماكن القريبة من المدن الساحلية مقايض مثل أم سقيم والبراحة جميرة وبوهيل في دبي طبعا، والحيرة في الشارجة، ومناطق النخيل القريبة من الساحل. وكانت دبا ومناطق الساحل الشرجي محببة عند كثير من الناس لأن تهب عليها رياح الكوست من جهة البحر، ويكثر فيها النخل والموز والهمبة ومراعي النحل أيضا. ومنها يا المثل اللي يقول بنحضر دبا وبنشوف مقيضها. وما كانت الإبل هي الوسيلة الوحيدة للقيام برحلة المقيض، وكانت بعض العائلات تسافر بالسفن الشراعية أو الجالبوت، خصوصا إذا كانت الأحمال كثيرة أو كان مقصدهم رأس الخيم وشعم ومناطق الساحل الشرقي. وتبدلت الوسائل مع الزمن ودخلت السيارات، وصار اللاند روفر واللي يشل الناس ويوديهم على الطرق هذه اللي كانوا يسمونها العادي ولا الشاك. ما كان فيه قبل طرق معبدة، كانت فيها أماكن رملية هم يسيرون ويردون عليها لين يسوون لهم طريق من المكان هذا اللي سايرين رادين عليه.

0: فكانوا يختارون أكثر الأماكن اللي تكون بمحاذاة السيف وقت الجزر عشان ما تغرز السيارة في الرمل، وإذا تعطلت أن حولهم حد واللي يبوله المقبض هذا الحديد يسمونه الهندل، يحطونه في مقدمة السيارة ويدوروا بكذي لين تشتغل ويوصلون الحضار بعد رحلتهم اللي كانت جميلة ومشوقة في نفس الوقت إلى وجهاتهم. يلقون بيوت العريش اللي تمت خالية من العام جاهزة وفي انتظارهم. ويتولى أهل الواحات والمناطق الزراعية تجهيز بيوت العريش وإعدادها لاستقبال ضيوف المقيض، بينما تنتقل الأسر التي تملك مزارع نخيل للسكن في مزارعها في بيوت صيفية يبنونها من يريد النخيل وجذوعه. وكان بين مواطني القرى والواحات الزراعية رجال معروفين بإتقانهم لفنون البناء ويعرفون باسم الأساتير أو الهنجرية. طبعاً كثير نحن تكلمنا في قصائد يوم نقول الهنجري ما يذبح التيس. الهنجري هذا الشخص اللي يكون مسؤول عن النخيل اللي هلها مش موجودة فيها، هو اللي يرتب الدنيا. يوم بيجون بيعرف ان الناس جايين يفرح بهم، يرتب النخيل ويرتب العرش ويرتب الدنيا هاي كلها قدامهم. يوم يجونهم يحصلون الدنيا جاهزة قدامهم، وهو ايضا يفرح بجاية الناس. المكان هذا اللي كان فاضي في الفترة هذه كلها فيرد وترد فيه الحياة من جديد. فروخ يتلاعبون وحريم يخدمن وريايل يذبحون ويتعازمون ويتلاقون، وحياة يعني تهنى فيها النفس. أما بالنسبة للعرش فكان هناك نوعين، نوع يقال له المقصص، والمقصص كانت تكاليف بنائه مرتفعة وبالتالي كان انتشاره مقتصر على العائلات الميسورة. وبعض الأحيان تم بدل دفع مبالغ في هذا المقصص يكون بالمقايضة بجزء من حمل النخيل ويسمونه عذق البيدار، ولا يتقن بناء العرش إلا الأستادية أو أصحاب الخبرة والقوة البدنية، ويستغرق بناء وقت أطول. مثل ما قال الشاعر، الحبل يتقطع من الزر له يديد وحبل كنبار، هاي دلالة على قوة هذا النوع من الحبال. والنوع الثاني يسمى المصمد، وهو أقل تعقيد في بناءه من المقصص وتكلفته تكون قليلة جداً. وبداخل كل عريش تصنع فواصل مخصصة لعدة أغراض، مثل اللي يباله شيء حق المواعين، اللي يباله شيء حق الثياب، يعني كل واحد يرتب العريش اللي هو يباه بالطريقة اللي تناسبه. ويقومون بنصب شيء يقال له السيم، والسيم هي مجموعة من يريد النخيل تربط ببعضها على شكل بساط لنوم العائلة، وتسمى في مناطق أخرى منام. رحلة المقيض ما كانت فقط للهروب من حر الصيف، فبالإضافة إلى العمل في جني التمر وتخزينه، مثلت فترة المقيض دورة كاملة تبادل مصالح اقتصادية وتكافل اجتماعي. أصحاب المزارع عندهم الرطب والهنبة والليمون، والحضار يجلبون ما توفر في المدينة والساحل من مؤن أقمشة وعطور ومنتجات بحرية، ويعودون بما توفر من خيرات المكان من سمن وتمر وعسل ولومي وغيره من الشغلات اللي تنفعهم لين دور الحول. والشري يرزق من أجرة مطاياه وخبرته، ومن يبني العرش له معرفة وصنعة، والكل يستفيد من موسم يجمع الناس من مناطق مختلفة لكن في مكان واحد. بعد ما تنكسر حرارة النهار يبدأ وجه آخر من حياة الناس في المقيد، تعمر المجالس بسوالف أهل البحر وعلوم أهل البر، يتسامرون ويتناشدون بالقصيد الطيب ويتبادلون الأخبار والعلوم الزينة. والفروخ تحصلهم يلعبون في طرف المزرعة، ولا يطالعوا لهم بقعة كذي مفتوحة يتلاعبون فيها من الألعاب الشعبية القديمة. حد يلعب لعبة البنيات مثلا، يلعبون لعبة الصقلة، والفروخ يلعبون أمطارة وغيره من الألعاب اللي تحسس هذه الفروخ بقيمة المكان اللي هم فيه. يصنعوا لهم ذكريات ويصنعوا لهم رابع، ويتمون يعني عايشين على الذكريات هذه ومتشفقين أنهم السنة الجاية متى بي نفس هذا الوقت عشان نحضر في بقعتنا اللي لعبنا فيها واللي اجتمعت فيها العوائل وكانت فيها مع بعض. ألفة ونفوس خاطرها طيب. علاقات أبعد من ضيافة موسم، تتكون من الصداقات والشراكات، وأحياناً تنعقد المصاهرات أيضاً بين أهل الساحل وأهل المناطق الداخلية. وبهذا يصبح المقيض منظومة اجتماعية اجمعت أهل البيئات الساحلية والحضرية والزراعية، وأسهمت في انتقال القصص والأشعار والأمثال والحكم والقيم في تقوية علاقات التعارف والمصاهرة بين أهل الإمارات. يطلع سهيل ويدخل الصفري ويبدأ الحفر ينكسر، ويعرف الناس أن موسم المقيض وصل آخر. يرجع الجري في موعده، تجمع الأدوات مرة ثانية، تربط الأحمال، يودع الحضار أهل المزارع بعد شهور عاشوها جيران على ربعة وألفة طيبة. المقيض ما كان انتقال من الحر إلى مكان أبرد وبس، كان ترتيب كامل للحياة. ومن سنة إلى سنة صار الطريق عادة، وصارت العادة معرفة، والمعرفة حكاية تناقرتها الأجيال وحفظها الناس في قلوبهم، وما حفظها الناس يستحق أن يبقى محفوظ.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.
1: وفي جميع هذه الملفات تتجدد أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن. ومع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، فإننا نتطلع لأن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات.
0: قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء يوم أمس في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب. وذكر مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن تركز أي محادثات مقبلة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. يأتي ذلك ردا على تقرير لموقع إكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من جانب طهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال 5 الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي أخلي سبيلهم بكفالة فيما تستمر التحقيقات لكشف ضلوع محتمل لدولة أجنبية في مخطط يعتقد أنه كان يرمي إلى تنفيذ تفجير. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره،

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ارفع الصوت والله احتاج وخلك على موجة بوظبي اف ام.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا ومشاهدينا، نجدد معاكم ولكم لقاء يوميا، لقاء فيه نبض قلب الخليج الواحد اللي ينثر السحر الكروي والإثارة. لقاء الأشقاء ومساحة تجسد أسمى معاني الأخوة والمحبة، منافسة كروية تشتعل فيها الروح القتالية داخل المستطيل الأخضر وتتلاشى مع صافرة النهاية، ليبقى العناق الخليجي هو العنوان الأبرز والأغلى دوم ما بين هارد لك ومبروك في الكورة، لكن بيننا وبين بعض الأخوة الأبدية وحقيقة الأبيض حلو وجميل.
1: وربت هود، يا سلام يا سلام يا سلام يا خيمينيز، الله الله عليك يا خيمينيز، تقدم لصالح منتخبنا الوطني ومجمل الأبيض يوم ترتدونه، الأبيض راية وطن نحملها في القلب.
0: في ليلة جديدة من برنامجكم صوت الملاعب، ليلة نفتح فيها أوراق الحسابات والأرقام، تتجه فيها القلوب والأبصار صوب المستطيل الأخضر، دقت ساعة الحقيقة وحان وقت جولة الحسم وحسم الصدارة في المجموعة الأولى لخليجي 27.
2: فيها متابعة، فيها تصويبة، يا رب عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليست جيدة، ليست جيدة، ليست جيدة.
0: نبدأ جولتنا من المواجهة اللي فيها الحسبة، لقاء عمان والكويت، مواجهة لتغيير الصورة والبحث عن أول انتصار يعيد الهيبة، يعني ربما يفتح السامبا العمانية أبواب الأمل والترشح في وقت يرفض فيه الأزرق الكويتي التاريخي إلا أن يكون رقما صعبا حتى الثواني الأخيرة.
3: عمان كانت في المركز الثاني الوصيف، لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق
0: أما القمة اللي تحبس الأنفاس فهي الملحمة اللي تجتمع فيها الهيبة بالتحدي، كلاسيكو العراق والسعودية قمة الصدارة والاشتغال، الصقور يبحثون عن تثبيت الأقدام في الصدارة بينما أسود الرافدين يرفض خسارة جديدة بعد الخسارة في خليجي 26، كلاهما صراحة يقاتل على المركز الأول لانتزاع الصدارة والهروب من صدام مبكر، مواجهة حارقة أمام المنتخب الإماراتي المثير للإعجاب في الدور القادم.
4: شوف اللقطات، حافز كبير للاعبين الان لتقديم كل ما لديهم ليحقق، الله الله الله الله، تيفو في المدرج، ينتهي بتيفو في المنحار، ينتهي بتيفو في المنحار، كسر العقد، الطريق الوحيد الى البطولة.
0: أثير الحاضر، نعود بكم إلى ذاكرة الخليج لنستحضر قامة كروية شامخة، أسطورة الماجد ماجد عبد الله سهم آسيا اللي طالما هز الشباك الخليجي ورسم مهارته وأهدافه 17 أروع الحكايات اللي ما زالت أجيال الكرة تتغنى فيها وتستلهم منها معنى النجومي والوفاء للشعار، إلا أن هذه الأهداف كان ينقصها شيء واحد راح نتكلم عنه مع الكابتن عصام زياد.
5: عطى ماجد عبد الله ولا لا عطى ولا لا عطى بالكره، قوم قوم الله، قوم قوم ماجد عبد الله، قوم
6: توصل يوسف شريدة على طول، اخطف الفريق السعودي، توصل فهد مسابيع يلعب، انا عاد ماجد عبد الله الثاني، قول عبد الله قوم قوم قوم الفريق السعودي،
7: تبعد لاعب الفريق القطري 10 خطوات، تلعب على ماجد عبد الخطره، الله خطرة من ماجد عبد الله يسجل هدف السعادة.
0: وفي المدرجات مثل الشارع الرياضي يرتفع الصوت مدوّن، الجماهير السعودية والعراقية تضغط بكل ثقلها الشغوف وتطالب أبطالها بحسم الصدارة ولا شيء غير الصدارة، فمن يملك الصبر والنفس الطويل ومن يتوج على صدارة المجموعة.
8: صوت ما ينقطع، ارفع صوتك يا إماراتي، ارفع صوتك.
0: اي نعم، ارفع صوتك يا إماراتي. وجماهير الأبيض الوفية إن شاء الله ننتظرها
9: صوت الملاحة
0: بكرة في جولة الحسم. أكيد تكونوا معنا في هذه الساعة ونص من الإبحار التحليلي وقراءة ما بين السطور. حياكم الله في صوت الملاعب بالتغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج خليجي 27 اللي تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام وبالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. بكون معاكم في الإعداد التقديم أخوكم مهدي سليمان، ويشاركني في التحليل الفني الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي، والكابتن الآسيوي عبد الله علي لاعب العين والمنتخب سابقا، المحللين في قنوات أبوظبي الرياضية، وفي الإخراج كابتن عصام والمحلل أكيد الفني عصام زياد. اللي حب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 وتسمعونا تشاركونا أكيد عبر حساب إذاعة أبوظبي FM وحساب تيك توك، وتسمعونا عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. شاركونا في سؤالنا اليوم، برأيكم من يتأهل، العراق والسعودية أو عمان لها رأي آخر، ومن راح يحسم الصدارة؟

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: حياكم الله متابعين الأعزاء مستمعين، ويا مرحبا صراحة بتعليقاتكم على التيك توك اللي حب طبعا التعليقات الجميلة اللي قاعدين نشوفها صراحة من متابعين الأعزاء في أولى الفقرات. آخر خبر رح نعطيكم آخر العلوم من جدة وشو اللي قاعد يصير. مريم عليكم السلام، وأكيد متابعين الأعزاء أكيد تشير البث واللايكات كله أكيد زيادة عدد المتابعين أو حتى للمهتمين بكرة القدم وخليجي 27. غسان عليكم السلام، بعوض العراق والسعودية التأهل صعب، عمان قال تفوز فارق ثلاث، يعني يقول أن عمان ما راح تفوز فارق ثلاثة. غسان يقول السعودية 1 العراق 2، إن شاء الله فوز العراق. هذه طبعا راح نتكلم فيها كثير صراحة بالنسبة لتوقعاتكم وأيضا القراءات الفنية. عندك اتصال ولا تباني أذكر عصام؟ أذكر ايه رقم الاتصال 600551222. ترى انا اتكلم يوم انت تتكلم خلاص ما اعرف وين عبالي في شيء. طيب عامة في اخر خبر راح نبدا بمواجهه منتخبنا يوم غد، نبدا بتصريحات زلاتكو. طبعا قال راح يكون في تغيير في التشكيله في غياب بعض اللاعبين بسبب ارهاق وبعض اللاعبين بسبب الإصابة، بس ما حدد الأسماء، بس قال راح يكون في تشكيلة جديدة بكرة راح نشوفها. وأيضا راح يتابع اللي هو نتيجة المباراة الأخرى اللي موجودة. أنا صراحة بالنسبة للمنتخب منتخبنا أتوقع هي النتيجة الأهم هي أمام قطر، يعني ما راح ينظر إلى المواجهة الأخرى. كيف تشوف تشكيل، يعني هل راح يغير تقريبا 90% من الفريق دكتور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو شوف سال مهدي، يعني أنا يعني خلال أكثر من تصريح سواء كان مدرب العراقي ولا القطري ولا الإماراتي ولا السعودي، الآن انا اول شيء كما نقول في اي تصريح نوع شكل من التمويه من المدربين، بس الشيء الجيد ان مدرب منتخب الاماراتي بيعرف باتش اليوم منو الاول والثاني في هالمجموعه وبناء عليه التشكيله هو يريد يقابل منو، هل العراق ولا السعوديه، لان الفريق المنتخب العراقي كابتن عبد الله فاز اليوم هو بيكون الاول
3: صحيح،
2: ويكون السعودي الثاني، لان من مو من صالح منتخب الامارات انه يلعب مباراه الدول الاربعه مع المنتخب السعودي صاحب الجمهور، وبيكون كانه مباراه نهائيه بالعكس ويقابل المنتخب العراقي. لكن انا اعتقد البدلاء اللي لعبوا مع المنتخب الاماراتي نفس المستوى كانوا جيدين، يعني لما طلع سيزار لما بالا ما كان موجود اثبتوا، سواء كان كمارا سواء كان ليما او اكثر من لاعب لعب بشكل جيد. فهو أكيد أنا أقول لك اليوم يمكن حتى ولاه قال أنا بغير مجموعة من اللاعبين، لكن هو ما يقدر يغير 90% من تشكيلة الفريق، من صعب. صعب جدا.
1: كابتن عبد الله قال راح يتابع مباراة السعودية والعراق نفس ما قال الدكتور، يعني هل لهذا المنتخب مزايا؟ أنا أشوف صراحة الكرة السعودية العراقية تقريبا في الفترة الأخيرة مشابهة لنفس الإمكانيات والسرعة والكرات العرضية، ولا أنت تشوف لا كل منتخب له مزايا خاصة عشان هذه المباراة بعد متابعة المباراة اليوم راح يضع بكرة تشكيلة؟
3: بسم الله.
1: وكيف راح يشرد أصلا هو أصلا متصدر المجموعة؟
3: طبعا شوف أنا أشوف أن الفريق القوي الواثق من نفسه نفس منتخب الإمارات، أعتقد أن في النهاية أنت بتواجه هالفرق، أن واجهتها في النهاية أو واجهتها في المباراة قبل النهاية، أكيد المدرب له حسبة، وهاي البطولة تحتاج حسبة خاصة عن حسابات البطولات الأخرى. هاي طبيعي أن يعني منتخب نفس المنتخب الإماراتي بهاي الإمكانيات، أنا في وجهة نظري أني إن مع تصريح زلاتكو، لأن اللعب خلال يومين شفنا نحن تكلمنا عليها في أول حلقة أن هاي ممكن صحيح. تأثر على الفرق، وخلال أسبوع في إصابات كثيرة، في إرهاق كثير، في شكاوي من المدربين وشكاوي من اللاعبين بالرطوبة، والرطوبة هي الجو نحن متعودين عليه، ولكن يعني
1: مع المباريات
3: والجهد أكيد أنه في جهد كثير ومتعب. نعم. المنتخب الإماراتي محتاج إنه أنا ما أتكلم، أنا أشوف إن 23 لاعب باستثناء سيزر المصاب، يعني يوري سيزر إنه متعور خلاص، نعم. الموضوع واضح بالنسبة لنا. أعتقد أن أي تشكيلة ممكن تلعب في منتخب الإمارات أعتقد أنها بتكون جاهزة. المدرب في لاعبين نفس خيمينيز يعني هذا اللاعب لعب مباراتين ولعب على مستوى عالي جدا، حتى الإحصائيات ماله كانت جدا عالية من ناحية التمرير من ناحية الجهد البدني. هل لعبة تحتاج أنها ترتاح صح. بالإضافة إلى البديل اللي شفناه في المباريات الأخرى كان بديل جاهز، فمهم بالنسبة له بس وأيضا النظر لمباراة اليوم وحسبة المواجهات. ولكن في وجهة نظري أن هدف المنتخب الإماراتي منتخب أنه يدخل بغض النظر عن أي نتيجة أنه يعني أنه يفوز في المباراة ويكمل دور الأربعة. في النهاية دور الأربعة أنت بتواجه هاي الفرق مباريتها في النهاية أو مباريتها
1: صح. وهو الأفضل كابتن عبد الله أنك تجد بديل لخيمينيز، يعني الآن الورقة المكشوفة لمنتخب الإمارات خيمينيز من البديل، فأنت في هذه المباراة أتوقع أنت لازم تجد خطورة أخرى في حالة تم إغلاق المساحات أمام خيمينيز. وجد لرقابة لصيقة خاصة في دور نص النهائي ما فيها أكيد في بدأت الأوراق مكشوفة على الطاولة.
3: أنا أعتقد أن يعني هاي كلها كلامك جدا صحيح، أعتقد أن كل هاي الأوراق موجودة عند السيد زلاتكو ياس يفكر فيها بالطريقة. ممكن في كل مباراة ظروف، مباراة ممكن أحتاج خيمينيز في هذا المركز، لأن في المباراتين خيمينيز فنيا الواجبات الفنية اختلفت من المباراة اليمن للمباراة الثانية. المباراة البحرين لعب سكن سترايكر ما لعب كصانع ألعاب، لعب يعني كان يلعب 4-4-2. فأعتقد أن هاي حسبة المدرب وحسبة الفنية للمدرب والقراءة الفنية لكل مباراة ظروفها. فأعتقد أن مباراة قطر بكرة مباراة مهمة جدا لمنتخب الإمارات. في النهاية أنا دائما أقول الفريق الواثق ينتظر أي فريق. في النهاية أنا في وجهة نظري في الوضع اللي نحن فيه حاليا أن كل الفرق ياسة تنظر لنا، ما بنحن ياسين ننظر لها.
1: أحسن، وهذا بالضبط اللي اتكلموا عنه طبعا المدربين، سواء المدرب القطري أو المدرب السعودي اللي غاب عن المؤتمر الصحفي صراحة لأنه مريض.
2: نعم تفضل كابتن عبد الله. لا منتخب العراقي ولا منتخب السعودي يريد يقابل منتخب الإمارات.
1: نعم.
2: منتخب القطري لعب في كأس العالم.
1: صحيح.
2: منتخب السعودي ومنتخب العراقي. يعني ثلاث فرق مشاركين بطولة كأس العالم بيوصلون دور الأربعة مع منتخب الإمارات أتوقع. موضوع منتخب عمان والله مفاجأة اليوم بيفوز بثلاثة ولازم العراقيين يخسرون بعد لا صعب جدا. بس إذا كان أنت كمنتخب السعودي والعراقي هم ما يريدون يواجهون منتخب الإمارات. أنا أقول منتخب القطري ترى منتخب مسهل، نفس هذا المنتخب لعب في كأس العالم لعب مباريات قوية بس حتى الآن ما ظهر بشكل جيد. يعني مستوى اللاعبين في هبوط، حتى يعني بالذات أفضل لاعب عندهم هو أكرم مو في مستوى. ممكن هذا المنتخب ترى في أي وقت يرجع
1: صحيح.
2: ممكن اللي يريد الآن ما يريد مع منتخب قطر، ممكن منتخب قطر الدول الأربعة يكون غير
1: صحيح.
3: أيضا دكتور يعني كلامك عفوا بقطع كلامك، أيضا المنتخب القطري يحسبها أواجه من أواجه السعودية أو أواجه العراق، أفضل لي أروح الأول. فمباراة اليوم ونتائج مباريات اليوم السعودية صح. أعتقد أنها بتحدد بشكل كبير شكل الفريق شكل الفرق اللي هو القطر والإمارات بكرة. فأعتقد أن الأمور مرتبطة في بعضها.
1: وبعدين عرف صراحة قطر عرفناها في المواجهات الأخيرة المنتخب القطري بالتحديد آسيويا أو خليجيا يعرف كيف يفوز
3: المنتخب. هاي ميزة عند المنتخب القطري
1: إيه حتى لو كان سيء.
3: شوف المنتخب القطري مع المنتخب الإماراتي يمكن لعب خلال السنة أو السنتين يمكن ثلاث مباريات، وقبلها كانت آخرها كانت في تصفيات كأس العالم، وقدر أنه يفوز مع أفضلية المنتخب الإماراتي في الملعب والفرص والهذا والظروف الأخرى اللي تكلموا فيها في وقتها. منتخب القطري منتخب محترم يعني لعب في كأس العالم عنده لعيبة عندهم من الخبرات الكثيرة. ولكن صحيح. أنا يعني أشوف أن منتخب الإماراتي لو كان في وضع طبيعي بغض النظر عن أي تشكيلة يلعب فيها أعتقد أن منتخب الإماراتي عند الجوانب الفنية قوية جدا في أرضية الملعب بالإضافة للدور المدرب والرغبة اللاعبين. يعني أعتقد أنه صعب أنه يتوقف المنتخب الإماراتي في بسهولة يعني.
1: نعم أكيد كابتن عبد الله راح نتكلم أكثر عن منتخبنا الوطني إيجابيات سلبيات وغيره من الأمور، لكن مدرب المنتخب القطري يتكلم عن مواجهة المنتخب الإماراتي. المهم نفس الشكاوى يبدأ يشكي دائما طبعا لوبتيجي صراحة الله يعينه. يعني ليش صراحة لوبتيجي تحت الضغط؟ لأن أتوقع هذه البطولة إذا خلوا لي كأس آسيا جيد، لكن أي انهيار هو صراحة للحين قادم لنص النهائي أتوقع نجح، يعني راح يكمل معاهم في كأس آسيا.
3: لا ما أتوقع أن طموح المنتخب القطري يعني أنه يكون
1: كمدرب، أنا هو
3: المدرب تحت الضغط لأنه ايه؟ مش فقط النتائج، أعتقد حتى شكل المنتخب صح. القطري هذا هو الأهم، شكل المنتخب القطري، مو هو شكل المنتخب القطري اللي شفناه في التصفيات اللي كأس العالم بالتحديد، يعني المنتخب القطري كان يعني أفضل من الناحية الفنية. أعتقد أن الضغوط، أنا حتى في مباراة اليمن يوم تشوف المدرب وطريقة انفعاله في الدكة تحس أنه يعني ياسي يلعب مع فريق أوكي محترم، أن مباراة جدا صحيح. مهمة بالنسبة لانفعالاته الإيحاءات اللي كانت في المباراة. فأعتقد أن المدرب تحت ضغط مش فقط لأن المنتخب المنتخب أتوقع أن شكل المنتخب القطري غير مرضي، هو عارف
1: وبعد ما عرف يطلع امكانيات اكرم عفيف، امكانيات اللاعبين
2: ايوه يعني. يعني شوفوا اكرم بالذات في حاله ارهاق جدا، انا قلت لك مش انه يظهر امكانياته، لا لا

0: اكرم هو
1: بس هو حاط لنا اساسي وباني عليه الخطه كابتن يخليه لاعب حر في كل مكان يلعب.
0: ما عليك كابتن، شوف اللاعب انت المكينه محتاجه لصيانه
1: صحيح وتريحها وتضبطها،
0: ما بالك لاعب
1: صحيح
0: ترى هذا اللاعب ما ارتاح اكرم من احنا الان من كاس اسيا اخذوا قبل 4 سنوات 8 سنوات لغايه اليوم ما نسمع الا المنتخب القطري اكرم، سواء في الصناعه سواء في التهديف سواء مع نادي السد سواء مع المنتخب اللي مع منتخبهم. اللاعب الان لو تشوفه مرهق
1: صحيح.
0: يعني شوف اللاعب يوصل لمرحله يسمونه الاحتراق في كره القدم يعني وصل
1: شغف يعني يقل،
0: لا لا لا لا ما له دخل بالشغف، ما له شغف، في فرق بين الارهاق وبين الانهاك. انا بوجهة نظري اللاعب هذا وصل الى انهاك في جانب البدني جانب الذهني الفكري، لان اللاعب كله يلعب
1: صح،
0: صار الحين اكثر من سنه هو نفسه على افضل لاعب في اسيا
1: صحيح،
0: حتى لو تشوف عنده يعني لو يريد يركض يريد يلعب يريد يعمل اشياء ما يستطيع، لكن هذا ما حد بيعرف الا محتاج الى راحه، محتاج الى استشفاء، محتاج الى هو الان طلع من بطوله الانديه الاسيويه يشارك مع نادي السد يشارك مع منتخب قطر. هذا اللاعب انا وجهه نظري انهاك عنده بدني وذهني وفكري على اعلى مستوى.
1: نعم.
0: بكل امانه ما في لاعب خليجي لعب مثل ما لعب اكرم عفيف. عطني لاعب واحد
1: يمكن
0: استمراريه
1: حتى منو؟ اقول لك منو؟ سالم الدوسري واخرها شوف اصابه
0: خلاص روح
1: وغايب له يمكن الحين كمل 4 5 شهور من بدايه الموسم،
0: بالتالي امر معنا. طبيعي صحيح. بيرجع عقب اقوى اللاعب هذا متى ما ارتاح متى ما سام. انت عارف ان دوره الخليج اللي في الكويت كان يلعب مباريات ويرجع لقطر، كان عنده شيء اسري في البيت كذا، فكان بس يلعب ويرجع. فبالتالي انا اعتقد اكرم عفيف لا لاعب كبير. قدوه، لاعب مثالي، لاعب هو اذا هو تحرك منتخب القطر يتحرك.
1: نعم.
0: كل امانه اقول لك الان هو مش امر طبيعي، لكن لو رجع هذا اللاعب في اي وقت ممكن يكون خطر منتخب القطري.
1: نعم. حسين المناعي جميل جدا بثكم تيك توك يعطيكم الله يعافيك. طيب نشوف ايضا التعليقات على حساب تيك توك اذاعه ابو ظبي اف ام. سؤالي للدكتور بعوض دكتور موسى يسالك يقول لك لاحظنا منتخبنا يلعب بدون راس حربه صريح، هل هذه الطريقه الافضل لمنتخبنا؟
0: لا هو جرب برونو وبرونو لعب مع تذكروا مع بنته ومع كوزمون لعب كوزمو حتى لعب كراس حربه وصحيح انه مش راس حربه صريح صريح. بعد ذلك لعب كمار اول ما لعب تذكرون في اتحاد كلبه كان يلعب راس حربه لعب مباريات، فهو الان هو في الدوري ما عنده في الدوري اللي يلعبون روس حرب كل الانديه كلهم لاعبين اجانب كابتن عبد الله اغلبيتهم يعني كان سواء
2: مصاب بس مصاب اللي هو اللاعب اللي هو لاعب الشارجه المهاجم
0: كايو بعدهم اصلا كراس حربه
2: يعني هو اللي كان يستخدم
0: فانت صحيح. عندك لابا في الشارجه، عندك في العين، عندك في شباب الاهلي، عندك في الوحده في الجزيره، ما في صح. لاعب مقيم وفعلا هاي الملاحظه منو قال لك الاخ منو
1: بعوض
0: ملاحظته وايد دقيقه قول ليش جميع الانديه ما يبوا مقيمين اللي هم بعد 5 سنوات يقدر يلعب
1: صح
0: كراس حربه قوي كراس تقول هذا لاعب بس اللي كان منه واحد اللي هو ايجور اللي كان في الاهلي
1: نعم
0: شباب الاهلي بعدين راح لمنتخب البرازيل
1: صحيح
0: البقيه
2: في انتظار
0: كلهم
2: حسين رحيم
0: ايوه الان
2: في انتظار حسين رحيم
0: انتظار كابتن عبد الله علي ما شاء الله عليه عشان نادي العين
2: هو يذكر لا والله عشان منتخب الامارات
0: لا ادري لا لا مين في بلاء اقول عشان العين يتذكر الموضوع لو انا حمد شباب الاهلي كنت بتذكر اكثر لو شباب الاهلي انا بتذكر اتذكر ايجور
2: كل حد يتذكر
0: فبالتالي حسين رحيمي هو المستقبل الان اقرب واحد كيلعب راس حربه صريح لمنتخب الامارات ان شاء الله في سنه هو بيلعب 20 30 اللي هو حسين رحيمي الان هو كابتن زلاتكو بخبرته الان يجرب كمارا يجرب برونو لغايه ما يوصل للاعب هو اللي بيكون كراس حربه
1: نعم يمكن كابتن عبد الله متابعين اكيد صوت الملاعب صوت الجميع الله يوفق المنتخب الاماراتي وفالكم الكاس احمد وسامي سلطان عادل ليش ما يلعب سامي يسأل عن سلطان عادل بس توقع هذه اختيارات المدرب يعني أنا حتى أتوقع لو كايو موجود مع زلاتكو لها فكر آخر
2: أنا يعني أتوقع يعني أن بيبدأ يعني من مباراة بكرة إنه ممكن يلعب سلطان عادل في في في في خط الهجوم. سلطان عادل لاعب جيد، لاعب عنده الإمكانيات. لا ننسى أن سلطان عادل في في في نادي في نادي شباب الأهلي ما كان يلعب بشكل مستمر، فأعتقد أن هذا أحد الأسباب، بالإضافة إلى طريقة لعب أو شكل فريق فريق المنتخب الإماراتي ما يعتمد بشكل كبير على المهاجم الصريح. يبدأ إحنا لا ننسى يعني على كلام بعوض كلامه جدا دقيق، ولكن أريد أضيف على الدكتور أن المنتخب بالشكل هذا اللي هو يعني القادمين من الخلف
1: متعدد الخطورة،
2: متعدد الخطورة مسجل 7 أهداف. فأعتقد أن المهاجم مهم، ولكن في كرة القدم الحديثة الحين الاعتماد على القادمين من خلف الأطراف اللي
1: صحيح.
2: اللعيبة صناع اللعب يعني خميريز مسجل 2 أهداف أتوقع أو 3 أهداف.
1: نعم.
2: فأعتقد أن يعني هذا مهم لأي فريق أنه ما تعتمد على لاعب واحد، نفس اللي نرجع لمنتخب قطر أنه بني فريق قطر كله على كرم عفيف وحالته الفنية أو جاهزيته الذهنية والفنية للمباراة. فأعتقد صحيح. أن المنتخب الإماراتي بهذه الطريقة قادر بمهاجم أو بالطريقة اللي يلعب فيها.
0: نعم. زي ما قال كابتن عبد الله عليه سلطان عادل، بس سلطان عادل ما يلعب في النادي أساسي
1: صحيح،
0: وعلى هل أساسه ما أبغى يجازف فيه يعني كلام ممكن في ربع ساعة اخر 10 دقائق يمكن،
2: لان الدكتور ابتعاد اللاعب ابتعاد اللاعب مش فتره كبيره عن الملاعب. نعم. ويبدا يشارك في مباريات منتخب اكيد انه تعرض ممكن يتعرض لاصابه ايضا.
1: نعم. طيب متابعي الاعزاء اللي يحب اكيد يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 او تعليقاتكم على حساب تيك توك اذاعه ابو ظبي اف ام، اكيد تشير البث حتى نشوف اكبر عدد من المتابعين والمحبين للبطوله الخليجيه، واسئلتكم اكيد راح نطرحها على الكباتن. وسؤالنا اليوم برايكم راح يتأهل المنتخب العراقي والسعودي ولا هناك مفاجأة منتخب العماني؟ إذا سواها العماني ترى هذه مفاجأة راح تكون مدوية.
0: لا
1: صراحة
0: لا أنا أقول لك
1: إذا
0: ماشي ما في مفاجأة
1: دكتور
0: لا مصم. يمكن لا يمكن في مفاجأة أن فريق العراقي يخرج برا بالبطولة. العراق والسعودية، العراق فريق ترى قوي.
2: تفضل.
0: لا والله
2: لا ما أريد،
0: لا لا لا
2: لا بكمل وراك
0: بكمل.
2: لا ما أريد، أريد بس أقول لك حتى لو خسر المنتخب العراقي نفترض يعني هل قادر المنتخب
1: العماني يفوز على الكويت؟
2: ثلاثة.
0: فبالتالي من الصعب يعني شوف أنا دائما نحن حتى ممكن لعيبة في النادي تخسر 3 مباريات في الدوري عود يقول لا لازم يخسرون العين، بعدين إذا خسروا الوصل بنفوز نحن وبفوز هذلاك ونأخذ الدوري. لا لا لا
2: هو مشروع يعني مشروع
1: خطة أحيانا تفشل يعني
0: صحيح أنت عندك أمل عندك هذا كرة قدم ما لا يعني ماشي مستحيل، لكن أنا منتخب العراقي ترى منتخب قوي جدا
1: صحيح،
0: منتخب صعد إلى كأس العالم ولعب مباراة. أنا يعني كنت أتذكر منتخب العراقي يخسروا منتخب السعودي والقطري كان جماهيرهم كانوا محتاجين كيف نحن نخسر من هالفرق الكبيرة وليش ليش ما بالك في دورة الخليج يخسر.
1: طبعا محمد شوي يغايرك غيرك بالتصريح يقولك لا أتوقع مفاجأة عمان إلى دور الأربعة وبطل كأس الخليج بعد عمان يقول
0: يلا باكر إن شاء الله.
2: شوف نهن يعني نحن ياسين نقرأ يعني الواقع
1: بناء على المباراتين اللي شفناهم،
2: المباراتين والمستوى الفني، ولكن المنتخب العماني يعني من حقه. نعم. اليوم شفنا أنا شفت السكتاوي يقول لك أنا بلعب لآخر من دام أنا عندي فرصة بلعب عليها، ولكن الفرصة مش مرتبطة فيه الحين، مرتبطة بأنك أنت تسجل 3 وتفوز على المنتخب.
1: طبعا السكتاوي مع في كأس العرب مع المنتخب المغرب يختلف السكتاوي مع منتخب عمان،
2: أدوات
1: لاعبين
2: الأدوات مختلفة، الأمور مختلفة، ومرتبط أيضا بخسارة المنتخب العراقي، فالأمور مش فيدك بس
1: صحيح.
2: من هو هذا محمد؟
1: إيه محمد. إيه محمد متحمس محمد.
2: بالعكس هو من حقه يعني في النهاية يعني في النهاية قادر، مش إنه مش قادر، قادر إنه يفوز، ولكن هل العراق بيخسر من المنتخب السعودي 3؟
1: يعني بس سؤال. نحن في السنوات الأخيرة ما شفنا مفاجأة مدوية بمثل هالطريقة.
0: محمد ولا أبو محمد؟
1: محمد محمد
0: محمد صراحة أقول لك أنت تنفع تكون مدير فريق. وليش؟
1: متحمس
0: لا إتالي. شوف دائما في كرة القدم يعني دائما نحن نقول كابتن عبد الله وياي بعيدري دائما لفريقك أعطى أمل انك انت بتفوز، انك انت لازم هذا وتقاتل ان اخر دقيقه وممكن هذاك الفريق يخسرون 4-5 ممكن كل شيء جاهز في كره قدم. وكلام صحيح ترى ممكن ليش مو لكم، لكن احنا نقول بناء على اللي شاهدناه في هاي المبارتين ان المنتخب العراقي من الصعب خساره، لكن ممكن يخسرون كل شيء جاهز في كره القدم
1: صحيح. طيب طبعا بنطلع معاكم فاصل وبنكمل معاكم شو قال مدرب العراق بالنسبه لمواجهه المنتخب السعودي.
3: خليجي 27. تابعونا في برنامج صوت الملاعب، تغطية خاصة مع خليجي 27. خليجي 27، خليجي 27. خليجي 27 مع أبرز محللي كرة القدم في صوت الملاعب على أبوظبي اف ام. خليجي 27.
1: نواصل معاكم وياكم خليجي 27 وبرنامجكم صوت الملاعب. كابتن عبد الله، مدرب العراق قال راح نواجه السعوديه، احنا ما راح نواجه جمهور السعوديه، ترى يعني كان يخفف شوي الضغط، وقال انا عندي اسلوبي الخاص راح العب مع السعوديه، خاصه لا تنسى انه هو تعادل معاهم في الذهاب الى كاس العالم 0-0، يعني اجبر المنتخب السعودي على وفرض التعادل السلبي بخطه دفاعيه. بس هل راح يلعب خطه دفاعيه؟ شفنا المنتخب الكويتي لعب خطه دفاعيه واخر شيء اخطا في اخر الدقائق.
2: انا اشوف يعني من خلال متابعتي للمدرب، المدرب الاسترالي للمنتخب العراقي، أعتقد أنه ما يغير من بشكل، حتى في كأس العالم ما غير من أسلوب لعبه، دائما يلعب بطريقة الكومباكت اللي هو الفريق اللي يتحرك بطريقة يعني مع بعض كمجموعة يتحركون. ولكن أعتقد من حقه أنه يقول يعني في النهاية يخفف الضغط، ولكن أنا دائما المنتخب العراقي عنده ميزة ممكن ما تكون عند باقي الفرق أو موجودة عند باقي الفرق اللي يعني ممكن مباراة ومباراتين، اللي هو دائما يعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة، نفس المباراة اللي بيلعبها مع المنتخب السعودي. والمنتخب العراقي أعتقد أن موضوع الجماهير بالنسبة له يعني هذا شيء يعني معتادين عليه، حتى صحيح. في يعني في على مستوى الدوري العراقي، اللي يتابع الدوري العراقي او يتابع بعض المباريات اعتقد ان الجمهور مش طبيعي،
1: صحيح.
2: يعني جمهور عظيم يعني يعتبر في مباريات الجوية الزوراء، الفرق هاي يعني اللي الشرطه، الفرق اللي عنده جماهير، فالجمهور اعتقد ان هاي الامور بالنسبه للمنتخب العراقي. بالاضافه للمنتخب العراقي يمكن 8 لعيبه اعتقد انهم محترفين في اوروبا، والموضوع صح. الجماهير
1: يعني سهل بالنسبة لهم،
2: يعني أوكي دائما
1: ما يرعبهم يعني.
2: ما بيرعبهم، ما أعتقد أنه يعني والمباريات بين المنتخب السعودي والعراقي
1: في الفترة الأخيرة صح،
2: أعتقد أنه
1: صارت ثارية شوي،
2: صارت ثارية وفيها بعض
1: المناكفات وتصريحات.
2: أعتقد أن اليوم يعني نشوف هالمباراة بطريقة اللي نشوفناها من الناحية الفنية والحماس اللي نشوفها. منتخب مدرب المنتخب الأسترالي، تعرف المدرب اللي مرتاح هو يقول قال انا بجدد لي بعد كاس الخليج، بعد كاس الخليج اذا مش عارف ايش يمكن اكمل، يمكن يعني تعرف ما عنده مشكله، ما عنده الضغوط اللي يعيشونها المدربين الفرق الاخرى.
0: صحيح، شوف التصريحه جدا ذكي.
4: كيره روسيه فيها متابعه في تصويبه، يا رب ينام الأسد، فكرة إيقاظه ليست جيدة، ليست جيدة، ليست جيدة.
1: من
0: فمدرب طبعا عنده خبرة، وحنكاية يبغى يقول زي ما كابتن عبد الله، أنا الجمهور إنه فعلا ما بلعب ضد جمهور السعودي، أنا بلعب مباراة كرة القدم. وبعدين هو أول مرة يلعب في تصفيات كأس العالم، سواء مباراة معانا
1: صح.
0: أو مع في كأس العالم أو مع بوليفيا أو مع أكثر مع منتخب، كان مباراة جماهيرية على أعلى مستوى. أنا أقول لك شوف، خبرة المنتخب العراقي والسعودي وخبرات كبيرة اللاعبين اللي عندهم، سواء كان يلعبون برا أو يلعبون مباراة دولية، صار لهم فترة طويلة مع بعض، يعني عند حتى الخيارات كانوا في أول مباراة في خمسة ما كانوا متواجدين، كانوا متواجدين في أوروبا ولعبوا في المباراة الثانية. فأنا أعتقد مدرب ذكي جدا وعنده خبر لما كان مع منتخب أستراليا، وعلى هذا الأساس لما صعدوا كأس العالم كذلك.
1: صحيح،
0: فأنا أعتقد المباراة بتكون قوي جدا وبيلا.
1: نعم، أجمل إحساس من منتخب العراق قوي وقدموا مباراة كبيرة مع منتخب الكويت، أتوقع العراق والسعودية من هذه المجموعة هو المتوقع. طبعا المدرب السعودي قال أنه في تدوير، خاصة أنه كان مساعدة أتوقع، لأن مدرب المنتخب السعودي كان مريض بالإنفلونزا، ما جاء للمؤتمر الصحفي. عامة المستمعين الأعزاء، قبل ما نروح لذاكرة الخليج، برأيكم من يتأهل اليوم، العراق والسعودية أو عمان؟ لها رأي آخر، ومن يحسم مسألة الصدارة خاصة قبل الحسابات طبعا نصف النهائي. اللي يحب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 وحساب التيك توك تقدر تتابعنا ونقرأ تعليقاتكم.
0: هو المنتخب السعودي كابتن عنده إصابات أكثر من لاعب مصاب،
1: صحيح،
0: سواء كان قادش وبالذات قلب الدفاع، وحسن تمر
1: عنده شد، نعم،
0: والعقيدي طبعا حارس، الحارس هو ما عنده مشكلة لأن اللي كان أساسي طوال الفترة العويس،
1: نعم،
0: في كأس العالم لعب العويس،
1: صحيح، نعم، صحيح.
0: فبالتالي هو عنده حارس مميز عنده،
1: نعم.
0: لكن شوف المنتخب السعودي الآن ما عنده لاعبين اللي يصنعون الفارق وايد، فبالتالي أغلب لاعبين المتواجدين مستوياتهم متقاربة، لو غاب مثلا متعب أو بكارية أو أي لاعب فالبديل يكون نفس المستوى، يعني مش يعني غاب سالم سالم الدوسر لكن متواجد كان البريكان، البريكان هو الهداف،
1: صحيح،
0: يعني لما ما لعب الحمدان أول مباراة لعب ضيع، البريكان لعب، البريكان وجد نظري كهداف أكثر يعني،
1: صحيح،
0: من الحمدان،
1: نعم.
0: فبالتالي أنا أعتقد المدرب بيريح اللعيبة اللي مصابين، اللي عندهم إصابات، اللي عندهم شد، اللي عندهم هذا، أي مدرب حتى مدرب منتخب الإمارات أي لاعب عنده شد ولا هذا بيريحه،
1: صحيح،
0: مثل سيزار يعني ما بيلعب.
1: طيب تفضل عصام اطلع فاصل، تفضل.
5: آه مبارك بلنتي، آه ضربة جزاء وعمان والثالثة عطى ماجد عبد الله ولا لا عطى ولا لا عطى بالكرة جول جول الله جول جول ماجد عبد الله جول.
6: توصل يوسف شريدة على طول خطف الفريق السعودي، توصل بعد مسابيح يلعب انا عند ماجد عبد الله تم جول عمره قبل الجول جول جول الفريق السعودي.
7: تبعد لاعب الفريق القطري 10 خطوات لعب عند ماجد عبد الله، خطره الله خطره من ماجد عبد الله يسجل هدف التعادل، لاعب خطر الحقيقه قلت لكم خلال الشوط الاول لاعب ماجد عبد الله لاعب
8: الدوره الثامنه يسجل الآن الكويت فازت 5 مرات خطرة جول الله جول المنتخب السعودي 3-1 3-1 من ماجد عبد الله يحسم ضربة الجزاء
1: أصل. طيب متابعينا الأعزاء أكيد رجعنا لكم في صوت الملاعب، صراحة حوار جميل مع الكباتن ولازم الضحكة ما نقدر صراحة بدون هالابتسام الجميلة مع الدكتور موسى عباس والكابتن الآسيوي عبد الله علي، بأمانة أجواء جميلة قاعدين نعيشها في خليجي 27 في الاستديو ولا في الملعب ولا في فرحة، صراحة فرحة خليجية كبيرة. محمد يقول فوز سعودي بهدف نظيف وفوز عمان 4 أو فارق 3 أهداف وهكذا، يعني وصول عمان يعني عنده حسبة خاصة يقول 1-0
2: رد علي
1: عبد الله حياك الله مساك الله بالخير، أتوقع نتاج مباراة 2-1 لصالح السعودية بإذن الله. بعوض سؤال الكابتن على الطريقة الهجومية المنتخب سببها استغلال إمكانيات ميلوني وروبن بشكل ممتاز. مريم عليكم السلام يا مريم. عصام ممكن يسأل بعوض مرة ثانية، يسأل عن الطريقة الهجومية للمنتخب سببها يقول ميلوني وروبن اللي قاعدين يأدوا مستوى ممتاز.
9: أكيد 100% يعني نفس ما تكون لما يكون عندك أطراف ملعب ممتازين جدا مساندة للاعبي للمهاجمين، رأس الحربة أكيد يحتاج إلى أطراف ملعب جيدة، تنويع مصادر الخطورة هذا أكيد دائما في عالم كرة القدم، لأن تعرف الحالة الهجومية عندك لازم تنوع من مصادر الخطورة، الوصول إلى المرمى بأقصر الطرق.
1: أول كان رأس حربة بس من سنوات تغيرت من يوم ما دخل غوارديولا مع برشلونة المهاجم الوهمي،
9: أي المهاجم
1: بعدين يعني تكرست القاعدة، لقينا كل المنتخبات قاعدة تلعب،
9: صحيح، يمكن نوعا ما اختفى المهاجم رأس الحربة الكلاسيكي اللي كنا نشوفه في الثمانينات،
1: يعني كلوب ليفربول كل انتصاراته محمد صلاح وهو جناح، صحيح، مش رأس
9: الحربة، صحيح، صحيح، لأن الجميع اليوم مطالب ليس فقط رأس الحربة في التسجيل يعني، فلذلك هي الكرة أصبحت كرة جماعية أكثر منها دائما فردية، يعني
1: تتحدث
9: الفرديات بشكل كبير، إلا طبعا أن يكون عندك لاعب استثنائي مثل مارادونا أو حتى ميسي،
1: نعم،
9: اللاعبين الاستثنائيين.
1: طبعا أنت جايب لي لاعب لا هذا ولد الصندوق
9: أكيد رأس حربة، إحنا لما نتكلم عن ماجد عبد الله وكما أطلق عليه بليه العرب نال يعني استحسان الجميع بأهداف الجميلة ماجد عبد الله وكان متميز أيضا بضربات الرأس، ممكن رشح حتى من قبل الاتحاد الدولي للفيفا كونه من أبرز لاعبين العالم، الهداف التاريخي للمنتخب السعودي، أرقام وأرقام كبيرة جدا حتى من خلال مشاركاته في كأس الخليج، ونحن نتكلم عن كأس الخليج 5 مشاركات، لاعب سجل سوبر هاتريك للمرة الأولى في كأس الخليج، وأول لاعب يسجل سوبر هاتريك في مرمى المنتخب القطري. بدأت مشاركته أيضا مشاركة مبكرة من 79 مادي، واستمرار النجاح بعد ذلك من خلال تصفيات كأس العالم ومن خلال أمم آسيا والصعود العالمي الأول أولمبياد لوس أنجلوس، وتسجيل الهدف الوحيد في مرمى طبعا المنتخب السعودي في مرمى المنتخب البرازيلي.

0: دفع فات خميس
1: ما حصل بطولة
0: الخليج. نعم انا اتكلم عن هداف.
1: اول بطولة لمنتخب القطري تعرف سنة كم؟
0: 92 صحيح.
1: ومنتخب السعودي 94 يعني تخيل
2: بدايات السبعين
1: 94 الامارات اول بطوله خليجيه 2007 فبالتالي انت يعني اكثر من منتخب يعني البحريني 2019
2: رغم انه قدموا اجيال صراحه
0: هي يمكن كانت حكر ما يمكن على العراق والكويت بشكل اكبر ما هدي احنا شفنا يمكن الكره الكويتيه في الثمانينات كان فتره متالقه للكره الكويتيه مع الكره العراقيه
2: بس صراحة وانت تشوف مهارات ماجد عبد الله يا اخي مش موجود لاعب بقيمه طول ومهارته
0: ماجد عبد الله ممكن ايضا ممكن يعني تكريم الماجد عبد الله في نهايه مسيرته يمكن مشارك في كاس العالم 94 وصعود مع المنتخب سعود المره الاولى الى دور ال 16 اعتقد كانت مشاركه ممتازه جدا اضافه الى اللي يمكن الكثير من المدربين اشادوا بماجد عبد الله منهم مدرب الكبير زاغالو وايضا تكلم عن تيلي سانتانا وتكلم ايضا عن عن رئيس الاتحاد حتى رئيس الاتحاد الدولي هافلاند في تلك الفتره المدرب الكبير بروشتش ايضا كان المدرب المجري اشاد بقيمه ماجد عبد الله يمكن ماجد عبد الله من اللاعبين اللي عرض عليهم الاحتراف الخليجيين مبكرا يعني في في في اوروبا لكن استمر مع المنتخب مع فريق النصر وحقق معهم القاب يعني القاب الدوري واضاف الى سجل 189 هدف مهدي يعني
2: نعم رقم كبير
0: كبير في
2: اكيد الاسطوره كبير شاكر لك صراحه عصام هذه الفقره الجميله وهذه المعلومات اللي ترجعنا لي شيء من السابق وانت تشوف اهداف الكابتن ماجد صراحه تقول يا ليتك انه حضر لاعب بقيمه ماجد عبد الله في الوقت الحالي يعني حتى الكره السعوديه ما خلفت او جابت لاعب بقيمه ماجد عبد الله
1: لا هو طبعا اكيد ليش احنا الان الناس يتكلمون عن راس الحربه لان في ترسيخ ذهني في دول الخليج بهو راس حربه سواء كان ماجد او جاسم يعقوب 18 هدف علي كاظم في العراق منصور مفتاح في قطر كلاعبين فهد خميس طلياني عندنا فاكثر شويطر في ابو شقر في البحرين
3: احمد راضي
1: يونس امان في يونس امان اعتقد في عمان امان نعم.
2: صحيح في عمان
1: احمد راضي الله يرحمه في العراق ف دائما كانوا في الدورات الخليج حنشوف اصحابه على مستوى عالي فبتشي ماجد عبد الله كان من اللعيبه
2: نعم
1: يعني خاصه عنده تمويه ولما ينفرد على حارس يعني من الصعب
3: عنده جول شهير بعد في كيف نيم الحارس في سنغافوره
1: الصين صحيح لا والمباراه الشهيره في مباراه مع هامبورغ اللي يجمعوا لاعبين العرب وفي الكويت لعبوا وضد فريق هامبورغ في الالماني وكان مشارك من الامارات عبد الكريم خماس وجمعه ربيعه جاب 3 اهداف نتيجة 5 فهو لعيبه يعني لما يموه خلاص اذا موه هذا خلاص حارس حطه في
3: زاويه ما شاء الله تتذكر يعني انا الحين بس نحن نعرف
1: لا احنا في نفس الفتره انا كنت العب نفس الفتره كنت العب واتذكر زين يعني كماجد يعني وذيلا
2: نعم اذا اسطوره رائعه صراحه العين اتمنى تكون مباراه قويه وفيها متعه من الطرفين والتوفيق للفائز وخليجنا واحد اجمل احساس لاعب منتخب العراق ميرخاس لاعب مميز اتمنى اشوفه في الدوري الاماراتي وراي الكباتن في اللاعب صراحه يعني كلاعبين المنتخب العراقي العين عليهم لكن في الفتره الاخيره انا شفت اللاعبين حتى المنتخب العراقي او اللي كانوا محترفين في السعوديه وغيره رجعوا للدوري العراقي يعني قاموا ما شاء الله يجيبونهم يعني بعروض قويه وايضا يلعبوا في الدوري العراقي
3: في
2: الجماهير
3: في نفس ما قلت لك في تطور كبير في البنيه التحتيه وفي الاهتمام اكثر يعني اعتقد ان الدوري العراقي وصل حين يلعبون دوري المحترفين وعندهم رابطة وفي بدأت تدخل بعض اللوائح والقوانين اللي يعني تنظم هذه العملية أعتقد أنه في دعم كبير للدور العراقي في تطويره من قبل الاتحاد ومن قبل المسؤولين في في في العراق يعني وهذا منعكس على منعكس على المنتخب يعني بايش صح. سيف هاي المهاجم سيف اللاعب المميز مجموعة كبيرة من اللاعبين يلعبون في الدور العراقي وياسين يقدمون مستوى وكذلك الدور العراقي القوة الجوية يلعبون في بطولة النخبة
2: نعم هو طبعا يقصد دوسكي اللي هو الظهير الأيسر
1: صراحة
2: اللي لعب في كأس العالم
1: فعلا فعلا هذا لاعب كابتن أو نفس مركز كابتن عبد الله لعيب هذا أنا أقول لك اللي يريد ظهير أيسر يجيب دوسكي
2: صح
1: أنا شاهدته لا والله
3: لا لا
1: لعيب.

0: لعيب لعيب إيه؟ أنا صراحة تفاجأت مستوى هذا اللاعب.
1: هو يلعب في فيكتوريا بلزن أتوقع في إيه؟
0: وخاصة شوف نادر تحصل ظهير أيسر على مستوى عالي. يعني قليل ممكن تحصل أي ملك أيسر، ممكن كابتن عبد الله يعرف. نعم. قليل يلعبون أيسر. نحن بمنتخب الإمارات فترة طويلة ما كان في أيسر، حتى على أيام جيل 90 كان حسن علي أصلا أيمن مش أيسر، عقب من كثر ما لعب الجهة الشمال أصبح يلعب في أيسر.
1: صحيح.
0: إلا أظن عقب عيسى أو إبراهيم واحد فيهم كان يلعب أشول كان جهة الشمال.
1: نعم.
0: فبالتالي أنا أعتقد عقب كابتن عبد الله كان يلعب شمال.
2: لا هو دكتور اللاعب اللي يتكلمون عنه اللي هو دوسكي.
1: دوسكي نعم.
2: دوسكي أعتقد إنه يعني العين عليه أكيد ولاعب مهم يعني إذا وخاصة الحين مثل ما تفضلت دكتور إن هاي المراكز يعني صعب إنك تلاقي لاعب جيد. أعتقد نوعية جيد ولاعب صغير وعنده الطموح. أنا حتى اللي أعرف إنه تنازل عن يعني راح للدوري التشيكي للاحتراف وتنازل عن مبلغ كبير أكبر من أندية أخرى.
1: نعم. طيب كباتن أكيد ومتابعين الأعزاء ما زلنا معاكم في صوت الملاعب، راح نروح أكيد لفقرة صوت الجماهير، لكن قبلها نقول مقولة لماجد عبد الله أكيد نشوف رأي الكباتن فيها. قال مباريات دورة الخليج لها ديربيات خاصة، ممكن تكون أفضل حالاتك الفنية ولكن تخسر، لأن العامل يقول نفسي وجماهيري يتغلب دائما على التكتيك.
0: ميه من كلامه صحيح.
1: يعني مهما كنت أنت
0: يعني
1: الأفضل،
0: منتخب الكويتي لعب مرتين بصف الثاني حصل على بطولة الخليج، ومنهم كلما لعب في الإمارات وبعد سبق أن لعب بصف الثاني أخذ البطولة في البحرين. البحرين ما كان مرشح، المرشح الأول كان منتخب الإمارات وكان ماشي بشكل جيد، كان فهد خميس هو هداف وناصر خذ ظني أعتقد أحسن لاعب من اللاعبين كانوا زينين. المنتخب كان ظهر خلاص بياخذ بطولة الخليج في البحرين في 86 جو المنتخب الكويتي خذوا. بس بعض الأحيان فعلا يعني منتخب الكويتي كان جيد وعند لعيبة كانوا مميزين مهارات ومواهب، المصيبيح وثنيان وماجد والهريفي
1: بس ما أخذ. طيب بعوض أيضا يسأل يقول نتمنى حكام أجانب أدوار نهاية بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة. يتكلم من الحين،
2: نحن تكلمنا أمس في حلقة أمس إذا تتذكر أو أول أمس تكلم الأستاذ الحور تكلمنا عن موضوع التحكيم وأنه بيكون له تأثير كبير. يعني نتمنى ما يكون، نتمنى أن الأمور تمشي بشكل جيد طبعا للنهاية، ولكن أعتقد أن لو الأمور مشت بشكل جيد أعتقد أنه من الناحية الفنية منتخبنا قادر أنه يوصل للنهاية وأنه يحصل بطولة، ولكن تخوف من القرارات من الحكام اللي هم يعتبرون من الصنف الأول اللي جايين من كأس العالم كانت فيها أخطاء واضحة يعني لجميع المنتخبات، ما أريد نتكلم عن فقط المنتخب اليمني والبلنتي اللي لم يحسب له. أعتقد أن نتمنى أن الحكام أكيد هم أجانب، ولكن كيف يقدرون يطبقون القرارات بطريقة صحيحة بالإضافة إلى تقنية الفار، لأن يعني من الصعب ياسا تشوف دكتور إذا النقل التلفزيوني للمباريات وطريقة تشريح العملية البلنتي ما تكون واضحة بشكل كبير يعني. فأعتقد أن في مشكلة في النقل التلفزيوني
1: في
2: نفسه.
1: في فرق غير النقل التلفزيوني، في فرق ما بين حكم أجنبي أو حكم عربي؟
2: أنا ما أشوف أنه فروق، يعني هو في النهاية حكم
1: بس أهم شيء يطبق القانون أو يرجع للحال،
2: أهم شيء أنه يطبق القانون. وأتمنى أن الحكام، أتمنى أمنية يعني، وهذه كأس الخليج، كأس الخليج بدون أخطاء تحكيمية مب كأس خليج
1: صحيح
2: وتأثيرها على مجريات المباريات، مش فقط المجريات المباريات في تحقيق البطولة أيضا.
1: نعم.
2: يعني وحصلت تاريخيا والدكتور يتذكرها يعني صحيح. أنا شخصيا شاهد على بعض البطولات صحيح. اللي كان للحكم أو التحكيم دور في تحقيق منتخب البطولة.
0: نعم. أعطيك شوف
1: تفضل
0: مثال
2: عشان ما نذكر منتخبات دكتور بعد.
0: صحيح. برنامج القرار اللي وضبط الرياضية برنامج مميز جدا برأس طبعا الكابتن جمال غندور حكم دولي، وكابتن أحمد الكاف من عمان.
1: نعم.
0: وكابتن فريد علي حكم دولي خبرة. الهدف التعادل لمنتخب الكويت، الهدف الثاني لجابه يونس بن ناصر، الكل راح على وين؟ على تسلل. صحيح ولا هل تسلل وغير تسلل حتى الفار. لكن أنا شاهدت أمس كابتن فريد سألها جمال سؤال، كابتن فريد دقيق جدا طلع السبب مش بالموضوع التسلل، الكرة في يد
2: لمسة
0: في يد لاعب الكويتي. تشوف لأي درجة. أنا استغرب زي ما قال كابتن عبد الله، يعني قبل إحنا نقول والله حكام بشر وحكام بشر وأقل من ثانية وكذا، لكن أنت الآن عندك الفار. يعني أنا شاهد يعني أربع جالسين نطالع عندنا أكثر من زاوية صحيح. أربع خمسة ونقرر ونقرر وبعدين يطلع الخطأ، كيف يعني؟
1: صحيح.
0: يعني هذا مش داخل يعني عقلي ومنطق يعني.
1: نعم.
0: يعني بعض الحالات سواء في كل الدوريات على، لا أنا ما أتكلم بس على دورة الخليج، حتى على بطولة أوروبا، بطولة كأس العالم، أخطاء يعني عجيب يعني في كرة القدم. نعم. ما تعرف شو السبب يعني.
1: صحيح. إذا نتمنى صراحة إن ما نشوف أخطاء، ولكن في النهاية أخطاء بشرية تكون،
2: لا
1: أو
2: مش بشرية
0: قبل
1: أخطاء غير طبيعية
0: تقنية
2: يمكن الفار يحتاج فار يعني بعض المرات
0: وأنا رأي الفار يحطون عليه فار ثاني.
1: طبعا متابعين الأعزاء أكيد في تحدي الكورة أحيانا صراحة يعني تشوف أشياء يعني غير طبيعية، ولكن يبقى الحديث أن هذه في النهاية مباراة وانتهت يعني خلاص، بعدين تسلم البحرين وحليلهم قدموا اعتراض واعتراض واعتراض احتجاج، آخر شيء سلموا الأمر قال نعتذر للجمهور البحريني. لكن اليوم في في في بالنسبة للجماهير في تحدي كبير صراحة ما بين العراق والسعودية، والكل يطالب بحسم الصدارة. كابتن عبد الله بالنسبة للجماهير تشوف في جماهير تخاف من من من من منتخبها، ولا الاثنين تشوفهم فعلا على يعني ند للند؟
2: تشوفهم يعني تاريخيا المباريات اللي بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي خاصه في الفتره الاخيره مباريات نقول فيها من الدوافع الكثيره، يعني ان كانت رد اعتبار او غيره يعني، وخاصه المناوشات بين الجماهير ايضا بين اللاعبين، وشفنا تصفيات كاس العالم يونس، وشفنا المباريات اللي حصلت بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي. هذا من الجانب الجانب التاريخي بين الفريقين. من الجانب الفني أنا في وجهة نظر أن المنتخبين يبحثون عن المركز الأول تفاديا لمواجهة منتخب الإمارات في الدور قبل النهائي، وهذا أعتقد أنه من أهم الأسباب، وهذا اللي بيخلي المباراة باكر أو اليوم
0: اليوم,
2: اليوم بيخلي المباراة جدا حماسية وجدا فيها من الإثارة الكبيرة، لأنه
1: صحيح.
2: يقول لك أنا أواجه أي منتخب ولكن أتفادى المنتخب الإماراتي في الدور قبل النهائي. هذا ما بيعني منتخب الإماراتي يعني نحن ضامنين وكل شيء، لا أنا ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن الجانب الفني لمنتخب الإمارات اللي ظهر فيه.
1: نعم.
2: الجميع يعني يبحث أنه ما يواجه المنتخب الإماراتي، لأنه في النهاية مباراة واحدة وبعدها الأمور كلها بتنتهي. ولكن صعب أتوقع أن اليوم من مباراة يمكن تكون واحدة من أفضل المباريات في في بطولة كأس الخليج.
1: نعم. أتمنى صراحة ما نشوف حسابات معقدة يعني، أو هدوء نسبي، أو حد ينتظر الثاني يغلط. فهاي تحدث أيضا في المباريات هذه الكبيرة ما بين السعودية والعراق، تكون تكتيكية بحت، حتى الإمارات وقطر ممكن تكون مباراة سلبية وإغلاق مساحات، فنشوف مباراة رتيبة. أتمنى صراحة نشوف إظهار الإمكانيات الكبيرة للمنتخبين أو للمباراتين اللي هم الحسم، وراح نتكلم أيضا عن باقي المنتخبات، لكن نطلع فاصل ونرجع لكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مستمعينا الأعزاء حياكم الله في صوت الملاعب وأكيد عبر إذاعة أبوظبي إف إم. نواصل حديثنا في خليج 27، هذا اللقاء الحبي، اللقاء الأخوي، اللقاء اللي له روابط وطيدة بأمانة بين أبناء الخليج، التنافس الكبير، التحديات، طبعا أكيد الفائز نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك، لكن بطولة صراحة فيها مفاجآت، فيها تقلبات، فيها ديربيات كبيرة جدا، جماهير ما زالت تنادي بالبطولة، خاصة بين الرباعي اللي كنا متوقعين صراحة من بداية، من أول حلقة تكلمنا عن الرباعي الأجهز لهذه البطولة. عبد الرحمن حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله، أمين، على حساب أكيد إذاعة أبوظبي إف إم، حساب التيك توك، وأيضا بالنسبة لي رقم الاتصال اللي حب طبعا يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222، وكنا طارحين سؤال برأيكم اليوم في مفاجأة عمانية ولا صعب؟ العراق والسعودية خلاص خلصوها حسموها. يمكن دكتور البارحة كنا بالنسبة لي بعد ما شفنا المنتخبات ما بين اسم منتخب وجملة وانت علق وعقب عليها، خسارة الكويت بسبب الدقائق الأخيرة،
1: التركيز الذهني،
0: يعني المنتخب الكويتي ما كان عارف انه لازم يكون مركز طوال المباراة، ولا شو الدروب اللي يصير في لياقة بدنية، شروط ذهنية،
1: دائما
0: في المباراتين تحصل في آخر الدقائق،
1: لما يحصل عند تعب عند الفريق يحصل هذا، لكن لا في مباراة العراق والكويت أنا أقول لك اللي سامونا التسديدة والمفاجأة، مفاجأة اللاعب كرار سدد الكرة وحصل عدم التركيز. بتقولي كيف عدم التركيز؟ لأن الفريق غاب التعادل في آخر دقائق، فحصل عندهم
2: بعدهم في
1: بعدهم الفرحة،
0: صحيح
1: ما توقعوا ولا كرة تسديدة،
0: صاروخ اللي دخل العراق. طيب عمان أو منتخب عمان البطء والارتباك، شو ليش يرتبكون كمنتخب عماني؟
2: أعتقد أن المنتخب العماني يعني من تصريحات المدرب وتصريحات رئيس الاتحاد العماني اللي سمعناه أن يعني هم في مرحلة بناء، يعني وفعلا المنتخب العماني لو تشوف معدل الأعمار أعتقد أنه معدل أعمار صغيرة في النهاية. يعني أنا دائما أتمنى دائما من أي مسؤول أو أي نادي أو أي منتخب قبل ما يلعب أي بطولة دائما يحقق، يقول أنا هذه أهدافي قبل البطولة، أنا رايح للبناء، أنا عندي منتخب شاب أريد أبني منتخب، وفي منتخبات تروح للمنافسة تحق يعني تحدد أهدافه لتعرف تكون الرؤية واضحة بالنسبة للجماهير، يعني ما تكون الأمور أنا رايح أنافس، الجماهير رايحة تبغي تنافس بس. ولكن المنتخب العماني أعتقد أنه هم في مرحلة بناء، من الواضح من تصريحات
0: أنهم
2: في
0: مرحلة كأساسي كابتن،
2: هم في مرحلة بناء، وكلام المدرب وكلام رئيس الاتحاد اللي أنا استند عليهم قالوا نحن في مرحلة بناء وننتظر المنتخب العماني، لأن في من الناحية الفنية ليست لا مو بشكل المنتخب العماني اللي نحن متعودين عليه ولا الروح اللي شفناها دائما من المنتخب العماني في المباريات اللي كانت في بهذه النوعية من المباريات.
0: نعم لذلك
1: زي ما قلت عبد الله هو قال البناء وانت قلت له والله آسيا، نعم. يعني هو في خلال شهرين شو بيستوي، يعني
0: شو بيغير؟ بيستمر على بطئه وارتباكه؟
1: إذا مستوى لو بس لو راح لدور 16 زين، شيء جيد. لكن هو اليوم صرح زي ما قال كابتن عبد الله كلام صحيح، احنا سمعنا رئيس الاتحاد والمدرب قال احنا عندنا مشروع البناء. فهذا كل مدرب اي اتحاد يريد البقاء، اي مدرب يريد البقاء بيقول انا عندي البناء وانا عندي لعيبه صغار ومحتاجين الوقت، وكل اربع سنوات يحصل تغيير للمدرب، بعد ذلك ويبون لاعبين اخرين، بعد عندكم مرحله البناء، وهاي كره هاي كره
2: ويتم البناء
1: والبناء يتم
2: دائما
0: وبناء يسلم بناء. انزين دكتور المنتخب اليمني امكانيات متواضعه،
1: والله شوف منتخب
0: هل هذه حقيقه ولا تشوف لا
1: عندهم لاعبين، عندهم لاعبين زينين، بس الخوف والارتباك لما يلعبون مع الفرق المنتخبات الخليجيه، ودليل امس يوم لعبوا مع منتخب القطري الاخص في اخر 20 دقيقه كانوا مميزين. ليش؟ في لعيب عندهم مهارات لكن ما عندهم خبر دوليه، الاحتكاك ما في. حتى اللي يلعبون الدوريات برا انت اوكي لو عندك افراد لكن مجموعه مع بعض ماشي، فبالتالي المنتخب اليمني دائما بيكون هو الحلقه الاضعف يعني في بطولات الخليجيه.
0: طيب كابتن عبد الله المنتخب البحريني البطل كيف تخلى عن البطولة بهالسهولة هذه بهالصورة؟
2: أعتقد أن المنتخب البحريني هذا يعني أعتقد أنه حان الأوان لعمل تغيير في المنتخب البحريني ونشوف تجديد دماء للمنتخب البحريني. من الصعب أنك تلعب بطولات أو بطولة يعني كأس الخليج في النهاية هي بطولة مجمعة تقدر تتعامل وياها من الناحية النفسية الذهنية تقدر تحققها، ولكن على المدى البعيد أعتقد أن أي منتخب بيواجه مشكلة. المنتخب البحريني أنا في وجهة نظري آن الأوان لعمل تغيير جذري في هذا المنتخب ونشوف نتائج. في النهاية كل نتائج الدوريات هي نشوفها في المنتخب. أعتقد أن يعني تصريح المدرب، أنا شفت له تصريح يعني ردا على الزميل رياض أن هاللعيبة أفضل لاعبين موجودين في في في في البحرين أو في يعني أعتقد أن من الصعب أنك تلعب بعشر لاعبين كمنتخب لفترة عشر سنوات.
0: بس هذه مشكلة كبيرة. كيف تقول ما عندي إلا هاللاعبين؟ وين المراحل السنية؟
2: ليش أقول لك المنتخب البحريني يحتاج إلى تغيير جذري ويحتاج إلى تخطيط وعمل يعني دراسة كبيرة لتطوير المنتخب البحريني. في النهاية أيضا المنتخب البحريني ما بهذا المنتخب البحريني اللي تعودنا عليه، حتى في التصفيات وفي المباريات اللي كان يلعبها كان دائما يلعب بطريقة فنية عالية، بروح عالية، بشخصية عالية، ما شفناها الأمانة يعني.
0: نعم زكريا يقول هذه الحقيقة ومساء الخير، حياك الله يا زكريا. نسمع شغلة لمنتخبنا ونكمل معاكم الحوار.
2: منتخبنا

0: النادي الجميل المنتخب صراحة اللي قدم مردود قوي. يمكن دكتور وكابتن عبد الله حوار راح يكون عن أبرز مزايا قوة الأبيض الإماراتي اللي شفناها صراحة خلال مباراتين، بغض النظر تقولي هالمنافس وغيره، لكن شفنا أداء في جوانب قوة. أعطيني هذه الجوانب.
1: أول شيء هو طبعا اللاعبين منتخب الإمارات داخلين الدورة بالبطولة قبل البطولة، أنا قلت الصريح أكثر من لاعب إحنا داخلين لمنافسة على بطولة البطولة رقم واحد. رقم اثنين الإعداد الجيد تم سواء كان من الأندية ومع الدوري خمس جولات مع بطولة الأسيوية خلى رتم الإعداد فريق بدنيا فريق جاهز. الشيء ثلاث مهارات إمكانيات اللاعبين مميزة جدا في كل مراكز اللعبة، وبالأخص مدرب زلاتكو شاهد الدوري عمل انسجام يختار التشكيلة الصحيحة. كل لاعب وضعه في مكانه، مينوني هو يلعب وسط يلعب كذا، لا هو حطه في مكانه الصح كظهير أيمن عند الجانب القوي هجوميا هو روبن أتى بالتالي. اللاعبين وزعهم توزيع خيمينيز سواء كان وحط محاور اثنين فاجأ الجميع بكل أمانة أقول لك ما سبق أن لعبوا كولوبالي مع عصام في مع بنتو أو مع كوزمان أعتقد الاثنين مع بعض ما لعبوا مع بعض. هو عمل ساتر دفاعي قوي جدا، الاثنين عندهم رؤيتهم قوية جدا، لا هواي هواي وايد وايد عندهم قوي جدا خلال المباريات، التحمل العام عندهم وايد قوي، يعرفون يغطون حتى ظهيري الجنب سواء كان اليمين أو الشمال إلا في حالة الهجوم إن هم يكون أول ناس في حالة الدفاع. عند خيمينيز أعطانا الحرية، حرية له سواء كان في صناعة زي ما قال كابتن عبد الله يلعب مهاجم الثاني مع هذا. الخيمينيز في قمة توهجه اللي شاهدناه في مبارتين، لا خيمينيز غير، لا أعتقد اللاعبين اللي لعبوا كمارة لعب سجل
0: حتى خيمينيز أفضل من الوصل صراحة
2: من أفضل المباريات اللي لعبها خيمينيز.
1: قوة المدرب في التشكيلة في التوظيف في التغيير، البدلاء جاهزين في أي وقت يلعبون،
0: هذه كلها مزايا. نعم. كابتن عبد الله إذا بضيف شغلة صراحة من شفناه من منتخب الإمارات كسرعة نقل الكرة اللي هي الون تاتش اللي كانت التفاهم الكبير ما بين الجهة اليمين واليسار، تخيل وصلت لأي لدرجة كبيرة، يعني سواء عكسيات بالعرض أو عكسيات طولية،
2: هذا واقع صحيح. يعني أعيد كلام الدكتور إن في واقعية في توازن في جماعية. أعتقد أن بالإضافة إلى قراءات فنية مدرب فني قوي جدا في اختياره للتشكيلة، يعني لو تشوف الأدوار اللي يعني يوم تشوف روبن الباك يسار بهذا التوهج يعني والزيادة اللي يزيدها، يعني أعتقد أنه أيضا ما شفنا روبن بهذه الطريقة حتى في نادي الوحدة، لا في نادي الوحدة ونادي الجزيرة صح. أعتقد أنه في تطور كبير من اللاعبين، يعني أكيد أنه في أسباب لهذا التطور. أول شيء عشان ما ننسى، أعتقد أن الهيكل التنظيمي لأي فريق اللي هو إدارة قوية محنكة عنده خبرة برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك
0: صحيح،
2: وبالإخوان الموجودين عنده مدرب قوي لاعبين على مستوى عالي. أضيف أنه مش فقط اللاعبين أنهم جيدين، نحن ندرك ونعلم أن هاي اللاعبين جيدين، الرغبة القوية من اللاعبين في تقديم شيء إيجابي وإرضاء لإرضاء جماهيرهم، إرضاء الدعم الكبير لياسين يحضوبه في النهاية
0: صح.
2: اللاعب نحن ياسين نشوف اللاعب ياسين بذل مجهود كبير في المباريات، ترى يوري ليش تعور، لأن ياسين بذل مجهود كبير
0: صح.
2: ورغبة كبيرة في تقديم أفضل أداء بالنسبة له، يعني حتى يوري حتى دخول باله في التشكيلة كيف قدر أنه يأثر في الدقائق اللي لعبها، أعتقد أنه في رغبة كبيرة من اللاعبين، وأنا يعني على ثقة أن لعيبتنا بكرة أي لاعب بيلعب بيكون ما بيقل عن اللعيبة اللي ياسين يلعبون، هذه مهمة جدا، وهذا اللي تقدر تصنع فارق بالنسبة لأي منتخب، رغبة اللاعب قتال اللاعب، هذا اللي نبغيه في النهاية. مثل ما قلت أنت في النهاية كرة قدم ممكن تخسر فيها، ولكن يوم بخسر تخسر المباراة ونقول يعطيك العافية شكرا ما قصرت في المباراة، في النهاية مكتوب، ولكن صح. هذا أهم بالنسبة لنا، يعني هذا اللي يخلينا نتفائل أن عندنا منتخب قادر لتحقيق نتائج إيجابية للمدى البعيد وللمدى وللمستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا. عبد الرحمن أحبك الله، شاكر لكم تعليقاتكم، ومريم على حساب أكيد إذاعة أبوظبي في أم حساب تيك توك. يمكن بالنسبة لمنتخبنا الأداء الخرافي اللي ظهر عليه اللاعبين صراحة، يعني والإرهاق اللي تكلمت عنه بالنسبة ليوري سيزار بس أنا أقول صراحة في إصابة يوري وهو يلعب الباص ورجعت عينه ما صلت على النبي واضحة يا أخي. اللاعب لعب باص رد رجل على طول مسكها ما حد جاس يعني ما حد كان حتى قريب منه
2: أخوي مهدي. شوف
0: يعني باص ورجعت ريله أصيب يودها طاح.
2: الإصابات في كرة القدم واردة وممكن تتعور حتى أنت جالس في الغرفة مالتك.
0: صح
2: يعني
0: صح.
2: هي كرة يعني في النهاية جزء من كرة الإصابة جزء من كرة القدم. الأهم مش الأهم سلامة اللاعب بالإضافة كيف تقدر تتعامل مع هذا النقص. أعتقد أن اليوم زلاتكو أو تكلم عن الموضوع هذا وتكلم أنه فترة إصابة وكم يحتاج من العلاج اللي هو سيزر. أعتقد أنه لاعب مهم ولكن أنا على ثقة أن اللاعب اللي بيكون بديل منو ما كان يعني ممكن يكون أنا أشوف أنه ممكن يكون
0: ليوان ممكن
2: يكون برونو
0: صحيح
2: وممكن يكون ليما يعني في أكثر عن لاعب جاهز. علي صالح
1: غالب يكون
2: بالم انا
0: هو بغير التشكيل بغير التكتيك
2: يعني في بعد. وطبعا في النهايه هو صاحب القرار. انا اشوف ان باله ايضا ما نبدا يعني يعني يكون نحدد الفتره اللي يلعبها على اساس ما يكون في عليه ضغط يكون خلاص دخل في جوله مباريات. ما يدخل مباراه من البدايه يعني يعني نص ساعه ساعه كيف المدرب في النهايه هو ادرى بقدره اللاعب على تحقيق يعني على كم يقدر يلعب في المباراه. لان اصابته كانت طويله مشاركته بشكل تدريجي مثل ما تعامل معها زلاتكو كانت جيدة. أتمنى تكون هاي إلى أن يوصل قبل النهاية ويكون جاهز 100% أو 200% إن شاء الله.
1: له شو بخصوص سيزار إصابته دائما لعيبة اللي هم عندهم السرعات واللي عندهم الفنتات دائما إصاباتهم من عسوان عضلة خلفية والأمامية هذا أمر طبيعي ويطول في بعض الأحيان بعض الأحيان ده. فسيزار من اللعيبة اللي يبذل جهد كبير سواء كان مع نادي أو مع المنتخب يلعب جهات شمال جهات اليسار يفاجئ وهو هو يراوغ يوقف. كان زهير بخيت كان نفس المشكلة كان عنده كان دائما إصابات العضلة الخلفية. فأنا أعتقد يعني مش شيء ثاني لا تقول أنت لا لا لا
0: عينه ما
1: هو لا لا لا, لا. هو حصل عند هذا الجانب وصيب يعني.
0: طيب هذا بالنسبة طبعا لإصابة يوري سيزار. أكيد يمكن تكلمنا عن أبرز المزايا أكيد والقوة الرهيبة في منتخب الإمارات الوطني. لكن بالنسبة أيضا للسلبية إذا في سلبية معينة في الأبيض يعني ما نبغى نتوهم بس يعني من اللي شفناه إذا في شيء ناس يقولك ما تم اختبارهم ناس يقولك ما تم اختبار حارس المرمى. لكن هل في سلبية رغم كل ولا الأداء 100% ما شاء الله بيرفكت يعني؟
2: والله كمستوى نحن نتكلم عن المباريات اللي لعبها ما نتكلم عن قوة المنافس يعني في النهاية نشوف منتخبنا وشوف ياسي أدي يعني أكيد إنه إذا الفريق متكامل ويلعب بهذه الطريقة أكيد إنك ما بتشوف أخطاء وايد. ولكن ما في فريق في كرة القدم ما يكون بلا أخطاء يعني ولا يكون ولا في فريق في كرة القدم ما يخسر ولا في فريق كرة القدم ما تكون عنده إصابات. في النهاية هذا الواقع اللي ياسين نشوفه في مباراة اليمن وشفناه في مباراة البحرين إن المنتخب كان متكامل كان البديل جاهز التوقيت في تبديل المدرب للاعبين كان 100% قراءات الفنية قبل للمباريات كانت جيدة جدا. أعتقد أن هذه الأمور كلها إيجابية نحن ما شفنا السلبيات ولكن لا يعني أكيد أن بنواجه يعني منتخب قطر ممكن نواجه ضغط وممكن نواجه بعض الأخطاء. وأنا في وجهة نظري أن أنا يعني أن ننتظر فريق قوي يبارينا عساس نقدر
0: نظهر إمكانياتنا
2: نظهر إمكانياتنا بشكل أكبر.
0: ما تشوف كابتن عبد الله إن تفضل دكتور تفضل.
1: شوف بالنسبة لي أنا أول شيء منتخب الإمارات لعب مبارتين نحن متفقين كلنا نحن ثلاثة أنا نحن ما نبالغ في الموضوع هذا.
2: صحيح.
1: المنتخب لعب مع فريق مع منتخبين مستواهم ما كان جيد وكل أمانة أقولها. اللي إحنا نقول منتخب حتى الآن يمكن 30% بس المقدم حتى الآن 30% اللي هو شو إن نحن ما نبالغ نقول والله لا نحن الأفضل ونحن لا إحنا لما بنلعب مع منتخب العراقي ومع منتخب السعودي ومنتخب القطري بتعرف. وزي ما أشوف كابتن عبد الله بخبرته شو قال لك ما في منتخب كمان هو العالم أي منتخب عندك نقاط قوة وعندك نقاط الضعف.
0: صح.
1: منتخب الإمارات عنده نقاط الضعف متى بتعرف

0: لما بتلعب مع فرق قوية عندهم هجوم عندهم وسط. وأنا أقول من الآن أنا أعرف شو نقاط الضعف لمنتخب الإمارات من أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة ومن أيام كابتن عبد الله كان المنتخب
1: حلو
0: ولقبلهم الكرات العرضية جميع 80% أهداف على منتخب الإمارات من الكرات العرضية. في اليابان أنا كنت موجود، أنا كنت عضو لجنة فنية.
1: جميل.
0: لما خسرنا من استراليا الكرات العرضية ومن تسديدة وراء 18 أغلب أمساتي يوم منتخب قطر فاول كرات عرضية بدرو ولا الكرتين. فأغلب مباريات المنتخبنا الكرات العرضية سواء كورنر سواء فاول سواء الباكات. عموما هاي سلبية مش للإمارات، أغلب دول الخليج إذا حصل رأس حربة قوي والكرات العرضية من الصعب.
2: دكتور أنا يعني التخوف اللي عندي أكثر، يعني أنت تكلمت من الجوانب الفنية وهي واقع وهي نواجهها أيضا في دورينا، يعني
0: دوري
2: مشكلة في يعني معظم الأهداف تكون من كرة عرضية. أنا خايف أنه يعني أنا متأكد أنه يعني الإخوان القائمين على المنتخب واللاعبين هم ياسين يتعاملهم بشكل جيد، ولكن التخوف أنه نحن نعيش ان نحن الافضل وهذا غلط.
0: لا غلط،
1: نعم نفسيا صح انا معاك
2: انك انت نظام،
1: بس في نقطه
2: لان عشنا قبل هذا عشنا هذا في تصفيات كاس العالم ان احنا رايحين صاعدين كاس العالم
1: للاسف وحسابيا كنا احنا الافضل
2: ونحن الافضل ونحن الافضل كنا فعلا صح. وطلعنا من البطوله بسبب اخطاء فرديه بسيطه انا ما اتكلم عن الجوانب الاخرى الحكام على اساس يعني نقول ان عندنا اخطاء
1: صحيح
2: بنفس اللاعبين.
1: بس كابتن عبد الله ما تشوف ان المنتخب الاماراتي الحالي من مكونات وتنظيم وجماعية هو اللي جبر المنافس انه ما يهاجمه؟ يعني ضغط المنافس في كل مفاتيح سواء منتخب اليمني كان لكرات عرضية بس مش بالخطورة اللي ممكن تسجل فيها هدف، حتى المنتخب البحريني بس ما قدروا. المنتخب الإماراتي ما شاء الله كان يلعب بجماعية نفس ما تقول في كل الجهات،
2: وهذا مهم انه يستمر، هذا المهم انه يستمر، يعني انه يستمر بهذه الطريقة، لأن في النهاية أنت يعني الدفاع دائما يكون من الأمام، ما تدافع يوم تنتظر الكرة توصل لقريب لمرماك.
1: نعم
2: وهذا اللي بيواجهه المنتخب الإماراتي مع المنتخبات الأخرى. في النهاية كل يحسب لك حساب، ولكن لازم أنت تعرف قدراتك أيضا في المباريات وكيف تقدر تتعامل مع الظروف اللي ممكن تواجهها. ممكن تواجه طرد، ممكن تواجه إصابة، ممكن نواجه اللي يحصل في كرة القدم. في النهاية كرة القدم ممكن يصير بلنتي أول دقيقة، كيف تقدر تتعامل ويكون كيف تكون ردة فعلك دكتور؟
1: نعم، أيام رؤساء اليوفي السابقين موجي وغيره والإداريين وكذا كانوا يقولون مش الكرة كيف وصلت إلى منطقة الجزاء، كيف سمحوا له يرسل الكرة.
2: شكرا هذا هو
1: غطي من هناك من اللي يرسل الكرة.
2: بعدين استشهد دائما بميلان، لا تستشهد
1: هذا بعدين بنتفاهم عليه أنا وأنت. أميرة طبعا وأكيد مريم يا حياكم الله أحبكم الله إن شاء الله. طيب يمكن سريعا بالنسبة لتوقعاتنا اليوم لقمة اللي هو الجولة الثالثة الحاسمة، المنتخب العماني والمنتخب الكويتي بنفس الرصيد من الأهداف اللي تسجلت عليهم 4، فهل راح نشوف مباراة مفتوحة ما بين عمان والكويت يعني نتيجة كبيرة خاصة عندهم أخطاء دفاعية ولا
0: لا؟ مباراة بتكون مفتوحة.
1: مفتوحة راح نشوف يعني نستمتع.
0: لازم اليوم بعد شو عندهم عمان مش ثاني بعد لازم حد يفوز
2: عشان لا عماني كل
0: عماني بيهاجم والمنتخب الكويتي بيحصل مساحات
1: صحيح.
0: فتوقع
1: حلوة بتكون تتوقع أنت قلت تعادل؟
0: لا أنا أقول الكويت.
1: الكويت كابتن عبد الله؟
2: أنا أتوقع 1-0 لمنتخب عمان.
1: 1-0 لمنتخب عمان. الكويت العراق والسعودية فريقين صراحة عندهم قوة تهديفية كبيرة جدا، لكن المنتخب العراقي استقبل أهداف أكثر. المنتخب السعودي أتوقع ما استقبل ولا هدف، يعني عنده قوة دفاعية بسبب القوة الهجومية صراحة اللي عنده. فهل تتوقع اليوم أيضا فوز سعودي؟
0: لا أنا أتوقع فوز المنتخب العراقي اليوم.
1: المفاجأة هذه صراحة يعني على الحضور والقوة اللي شفناها والجماهير.
0: إذا فازوا تشوف أي منتخب يفوز على ثاني مش مفاجأة، مستوى متقاربة. إيه مستوى يعني المنتخب السعودي مو ذاك المنتخب،
1: بس كأرقام هو يملك أرقام أفضل من المنتخب العراقي.
0: هي أرقى تبقى أرقام.
1: ترى العراقي لازم تفوز إذا تبغى الصدارة.
0: أرقام تبغى أرقام.
1: إيه. لكن يعني يلعب فرصتين السعودي تلعب بالتعادل.
0: مستوى فريق العراقي مستوى جيد، ومستوى فريق السعودي مو بفارق عن منتخب أي خليجي الآن بمراحل. لا أنا أتوقع فوز منتخب العراق. لأن الرغبة والإصرار بيكون عند المنتخب العراقي أكثر من المنتخب السعودي، لأن المنتخب العراقي يقول إن احتمال إن فريق العماني يفوز بنتيجة وكذا لا لا بيدخل المباراة.
1: نعم.
0: وبالذات إذا قال لك منتخب المدرب السعودي أنا بريح مجموعة من اللاعبين عندي مصابين، بالتالي أنا أشوف منتخب نعم. العراق.
1: أتوقع العراق كابتن عبد الله
2: تعادل.
1: تعادل.
0: أنت شو؟
1: والله أنا أشوفها تعادل صراحة. لأن أنا أشوف في كأس العالم قالوا شو توقع العراق فوز العراق؟ ويا الدكتور.
0: معاي يعني.
1: ولا شو؟
2: أنا وياك تعادل وهم اثنين فوز.
1: زين نشوف باكر إن شاء الله.
0: لا تقول سعودي كابتن أحسن يعني على الأقل يكون في توازن شوي.
1: هو لا شوف مع التغيير اللي تقوله.
0: خلاص عصام توا سعودي أنا العراق وهذا التعادل.
1: عصام دوم يقول العراق. عامة متابعين ومستمعين الأعزاء ما بين صيحات المدرجات وحماس المستطيل الأخضر وبعد 90 دقيقة من التنافس الشريف تبقى الحقيقة الأجمل أن الساحرة المستديرة ما هي إلا جسر يقرب المسافات ولغة تفهمها القلوب والعقول الراقية. في صوت الملاعب تبعنا الأرقام، حللنا التكتيك ورصدنا صخب الشغف الكروي والجماهير، لكن بين صولات التنافس وجولات النتائج لا ننسى الشعار الأغلى والغاية الأسمى إن ما يجمع أبناء الخليج تحت مظلة واحدة أعمق بكثير من نتيجة مباراة أو منصة تتويج، إنها الألفة اللي نبتت في أرضنا منذ أزل والخير اللي ينبض في عروق هذه الأرض الطيبة. ختاما يبقى الملعب ساحة للتنافس الإيجابي والروح الرياضية، ويبقى الخليج بأبنائه وشعوبه بيت واحد قلب واحد يجمعنا دائما على المودة والأخاء. كان معكم فريق عمل صوت الملاعب مهدي سليمان، عصام زياد، دكتور موسى عباس، عبد الله علي. دمتم بحفظ الله ورعايته.
0: شكرا. الله يحفظك.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي ويبحث معه مسارات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية. محمد بن راشد يكتب: رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية. ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنيته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنيته لتركيا مزيدا من التقدم. وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة ضمن كتاب الرسائل إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكدا فيها أنه كان أبا لسموه وللإماراتيين والقادة والرؤساء وأبا للأيتام والفقراء. وقال سموه في الرسالة: رسالة إلى زايد، رسالة إلى معلمي وقائدي وملهمي عبر 4 عقود من حياتي، رسالة إلى أبي وأبي الإماراتيين، أبي القادة والرؤساء وأبي الأيتام والفقراء، زايد بن سلطان آل نهيان الذي زاد على حياته حياة الملايين وبقي بحكمته وحنكته معنا من الخالدين. رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في العاصمة السعودية الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية. هذا وقد كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة أخوية، حيث كان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود خلال لقاء أخوي في الرياض العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم حفل جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في دورتها 6، وذلك في مسرح معهد الشارقة للتراث. استهل الحفل بعرض لفن الآهال قدمته فرقة شارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث. شاهد الحضور بعدها عرضا مرئيا سلط الضوء على مسيرة ورسالة وأهداف جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي. كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام الحفل بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي في حقولها المتنوعة، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم والرعاة والشركاء والداعمين واللجنة العلمية. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار الرياضية. أهلا بكم. أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي انطلاق منافسات النسخة 5 من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية للعام الدراسي 2026-2027 يوم 20 أكتوبر المقبل برعاية وزارة الرياضة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية والتعليمية. كما أعلن الاتحاد في بيان اليوم انطلاق الموسم الثالث من بطولة الألعاب الجامعية يوم 5 أكتوبر المقبل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة كنمط حياة في الأوساط الطلابية ومواصلة اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف المراحل العمرية. تستعد جامعة الشارقة لاستضافة وتنظيم منافسات بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية المقرر إقامتها في رحاب الجامعة من 26-30 نوفمبر المقبل تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وبتعاون مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم الرياضي وبمشاركة وفود رياضية من أكثر من 19 دولة حول العالم. في خبر آخر، يبدأ منتخب الإمارات للجوجيتسو غدا إجراءات الوزن الرسمية استعدادا لانطلاق المنافسات ضمن دورة الألعاب الأسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 والمقررة اعتبارا من بعد غد، حيث يخضع عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب المشاركين في اليوم الأول للمنافسات لإجراءات الوزن وفق اللوائح الفنية المعتمدة من اللجنة المنظمة. أيضا حقق منتخب الإمارات لبادل السيدات أول انتصار له

0: في دورة الألعاب الأسيوية أيتشي ناغويا بعدما تغلب ثنائي فاطمة الجناحي وعائشة العوضي على الثنائي اللبناني ليليا ماسايكي وماريا بريدي بمجموعتين دون مقابل ضمن الدور الأول لمنافسات زوجي السيدات ليحجز مقعده في الدور التالي من البطولة. نختم بهذا الخبر الرياضي، حيث حقق لاعبو نادي الشارقة الرياضي للرياضات البحرية نتائج مميزة في مشاركتهم الأولى خارجيا في منافسات التجديف الأولمبي، وذلك خلال منافسات الدورة الدولية 17 لبحيرة تونس للتجديف والتي أقيمت في تونس بمشاركة 10 دول. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. فقد التقى سموه معالي جورجس جرابيتيريس وزير خارجية جمهورية اليونان، ومعالي الدكتور فيفان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، ومعالي شون شوبرز وزير الخارجية وشؤون الكاريبي في جمهورية ترينيداد وتوباغو، ومعالي فيجا هيرات وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى المستجدات في الأوضاع للساحتين الإقليمية والدولية. بدأت قطارات الاتحاد التشغيل التجريبي لقطار الركاب استعدادا للإطلاق الرسمي لخدمة قطار الركاب غدا 30 سبتمبر 2026، وذلك ضمن جهود تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة النقل وتوفير خيارات تنقل آمنة وموثوقة ومتكاملة بين مختلف إمارات الدولة. نستمع لتقرير هيثم حمدان.
1: يوم الغد هو موعد الإطلاق الرسمي لخدمة قطارات الركاب الرابطة بين أبوظبي ودبي. تنطلق الخدمة الجديدة من محطة أبوظبي وصولا إلى محطة مدينة محمد بن زايد ثم إلى محطة اليلايس في دبي بواقع 10 رحلات يومية. ترتبط محطة اليلايس في دبي بشكل مباشر مع شبكة مترو دبي عبر جسر للمشاة، يتيح للركاب الوصول بسهولة إلى محطة مترو جميرة، ومن ثم استخدام الخط الأحمر للوصول إلى مختلف الوجهات في إمارة دبي. فيما توفر محطات قطارات الاتحاد منظومة متكاملة من خيارات النقل تشمل مواقف السيارات وسيارات الأجرة وحافلات النقل وشركات النقل الخاصة، كما تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن والعائلات والطلبة والموظفين والزوار والسياح، من خلال توفير تجربة سفر تتسم بالراحة والأمان وسهولة التنقل واختصار الوقت.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي ويبحث معه مسارات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية. محمد بن راشد يكتب: رسالتي لك يا أبي زايد، لقد كبرت الإمارات وبقيت تشبهك. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

بوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمنتك.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: ربي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.